لقد صدق الله.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها
0: وهو
1: 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة، حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح. نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى ما

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
3: أخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
4: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 09-23-71-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم هو السبت 25 من يوليو تموز لعام 2026 ميلادية، الموافق للحادي عشر من شهر صفر لعام 1448 هجرية. رغم كل شيء نسأل الله أن تكون بداية أسبوع سعيدة موفقة، نتمناها لكم جميعا. الحدث الرئيسي مستمعينا الكرام، الحدث الرئيسي الآن هو في قرية تل إلى الغرب من مدينة نابلس. حسب التقديرات الأولية إحنا منتحدث عن أكثر من 50 معتقل، إحنا منتحدث عن أكثر من 50 معتقل في صفوف أبناء قرية تل. كثير من الأسرى المحررين، من المواطنين، من كل فئات البلد، كلياتهم تم اعتقالهم وجزء منهم نقل إلى منزل يعود لعائلة يامين للتحقيق والاستجواب، وجزء منهم نقلوا إلى خارج البلدة. إحنا تفاصيل كثيرة في مجري معتل. كان لازم يكون معنا أحد الضيوف لكن تم اعتقاله قبل قليل، هو الدكتور فادي عصيدة، لكن سبحان الله اعتقل قبل قليل. ومعنا الدكتور أمين بوردي. صباح الخير أخي أبو عمر.
1: صباح الخيرات لكم، تحياتي.
0: تحياتي أبو عمر. آخر التفاصيل الميدانية.
1: نعم، يبدو أن تل هي العنوان، تل العنوان بالأمس مع ارتقاء 4 شهداء وتشييع جثمانهم بالساعة الواحدة من فجر هذا اليوم بأعداد محدودة بسبب فرض إجراءات من قبل الاحتلال. ولكن اليوم البلدة أيضا تعاني من عملية اعتقال واسعة. الحديث الأول يدور الآن عن أكثر من 40 معتقل، جزء كبير منهم أسرى محررين ونشطاء من سكان البلدة. يتم الآن وما زالت مستمرة حتى اللحظة منذ حوالي 3 ساعات متواصلة، يعني أعداد وأسماء وصلتنا بشكل متتالي لأعداد المعتقلين. بالفعل تم يعني ذكر حوالي 40 اسم والعملية متزال مستمرة. كما أشار الزميل سامر، يتم اقتياد المعتقلين إلى مركز استجواب ميداني في أحد منازل القرية. يلاحظ أن الأعداد الجهود في البلدة أعداد ضخمة وكبيرة، يعني تحاصر البلدة وتقوم بعمليات الاقتياد والاعتقال والاستجواب. حسب شهود عيان، إحدى الشاحنات نقلت معتقلين إلى خارج البلدة، وهذا مؤشر على أنه هناك يعني اعتقال ممكن نقلهم إلى معسكر حوار أو معسكر قريب، ولكن جزء منهم ما زالوا في منزل عائلة اللي تم فتح تحويل بنزهم إلى مركز استجواب ميداني. عمليات اقتحام المنازل تتم بعنف كبير من قبل جنود الاحتلال، كأنها خطوة انتقامية عما جرى في 24 ساعة الفائتة. طبعا لمن اتبعنا، البلدة ودعت في الساعة الواحدة فجرا انطلاقا من مشفى رفيديا، حيث تم وداعهم هناك وأداء صلاة الجنازة عليهم. تم تشييع جثمان الشهداء فاروق رمضان، إبراهيم حسني رمضان، وعمران أحمد رمضان، وأيضا الشهيد هداء حسين رمضان. ثم بدأت بعد انتهاء عمليات التشييع عمليات الاعتقال وعمليات الاستجواب. البلدة محاصرة من كافة الجهات لا يمكن الوصول إليها، هناك طواقم طبية تحاول الوصول داخل البلدة، تتواجد في محيطها.
0: احنا رح نحاول نتواصل بعد قليل، عمالي برتب مع الإخوان في الهلال الأحمر وفي الإغاثة الطبية متواجدين، رح نحكي عن الموضوع الطبي والحصار الموجود. تفضل دكتور.
1: طبعا كما أشرنا، الليلة الماضية عدة بلدات في محيط محافظة نابلس تعرضت لعمليات اعتداء من قبل المستوطنين، سواء كان في جيت في صرة، في فرعتة ومتين، في عريف، وأيضا مناطق أخرى أسفرت عن إصابات واعتداءات بالضرب المبرح، حرق ممتلكات مواطنين بينها سيارات ومنازل، والأضرار كانت كبيرة. ولكن فجر هذا اليوم الاحتلال رغم ذلك نفذ عمليات دهم واعتقال في عدة بلدات. تم اقتحام اليوم فجر اللبنة الشرقية، كان هناك أيضا اقتحام لبلدة عورتا في الساعة الثانية من فجر هذا اليوم، وهناك عمليات دهم واعتقال في مناطق واسعة في الضفة الغربية وشمال الضفة الغربية. كان هناك اقتحام لبلدة بيت فريك واعتقال المواطن رائد فايز حنني، طبعا هو مواطن تم اعتقاله للضغط على نجله لتسليم نفسه لقوات الاحتلال. في هذه الأثناء هناك عملية اقتحام إلى مخيم الفارع شمال شرق نابلس، طبعا بعد انتهاء من عملية الاقتحام للمنازل في طباس تم توجه القوة إلى مخيم الفارع، وقبل قليل كان هناك دخول داخل المخيم. أيضا في منطقة قلقيلة، المنطقة الواقعة بين نابلس وقلقيلة، اقتحام قرية كفر لاقف، اعتقال حمزي عساف وكتيبة غيث. أيضا تم اقتحام مدينة طول قلقيلية واعتقال سمير حوراني، طبعا المواطن سمير له 3 أنجال في سجون الاحتلال. هناك حملة اعتقالات في عزون، حتى المعلومات الأولية تتحدث عن 3 معتقلين في عزون. طبعا هناك اقتحامات أيضا في مخيم الدهيشة جنوب الضفة الغربية، في بلدة عساكر في قضاء بيت لحم تم اعتقال الشيخ إبراهيم عساكر. أعداد كبيرة من البلدات في جنين تعرضت لعمليات اقتحام واعتقال، طبعا تم اعتقال طايع زكارني من بلدة قباطلة، جهاد السعدي من مدينة جنين، إضافة إلى اقتحامات في الزبابدة، برقين، جلبون، فقوعة، يعبد، وهناك ترشيح لوجود معتقلين آخرين في هذه البلدات خلال عمليات الاقتحام.
0: دكتور أمين معلش نرد نرجع لتل مرة تانية.
1: نعم، بلدة تل تعيش منذ ساعات فجر هذا اليوم، أو أي بعد تقريبا دقائق من انتهاء عملية تشييع الجثامين الشهداء 4 في داخل البلدة، طبعا بقيود من قبل الاحتلال. الاحتلال يعني طلب فقط 30 شخص من عائلات مقربة من الشهداء 4 فقط بعملية المشاركة، لكن عدد الحضور في وداع الشهداء كان عدد كبير في مشفى رفيديا. هناك انطلقت يعني موكب التشييع للبلدة، بالفعل تم تقريبا الساعة 1 دفن الشهداء 4 بأجواء طبعا من الحزن من قبل ذويهم. ولكن بعد دقائق من انتهاء عملية التشييع شن الاحتلال عملية دهم واعتقال واسعة، الحديث الأولي حتى اللحظة عن أكثر من 40 معتقل، والعملية ما تزال مستمرة. تم تحويل المعتقلين إلى منزل أحد المواطنين في البلدة الذي يحول إلى مركز استجواب ميداني. جزء من المعتقلين تم نقلهم بشاحنة إلى خارج البلدة، وهذا مؤشر على أنه اعتقال.
0: نعم أبو عمر، الحواجز، الناس بتسألك عن الحواجز والطرق.
1: طبعا الحواجز طيلة الأحداث يوم أمس كانت مغلقة بالكامل، يعني اللي كان يشوف جروبات الحواجز كان ينظر أنه 20 حاجز، الكل إشارة مغلق مغلق مغلق، وهذا يعني شمل بس حواجز نابلس، حتى الحواجز المحيطة في رام الله والقرى القريبة. يعني بالأمس كان كل الطرق بين الساوية واللبن حتى مداخل هذه القرى البوابات مغلقة، في محيط نابلس كل الحواجز كانت مغلقة. على حاجز عورت على سبيل المثال فتح نصف ساعة يعني قبيل منتصف الليل بقليل بعد أكثر من 10 ساعات انتظار للمركبات على هذا الحاجز، وكان وضعهم طبعا خطير جدا لأنه أثناء وجودهم كان هناك مرور للمستوطنين، وبالتالي لما فتح نصف ساعة تمكن الكثير من الأهالي من العودة. طبعا في بالأمس كان نداءات من مجالس قروية للعالقين للتوجه إلى مقرات المجالس هناك من أجل تدبير أمور إقامتهم، ومن ضمنها طبعا كان نداء من بلدية قبلان ومن قرى أخرى، والكثير من المواطنين اضطروا للبقاء في مدن كانوا يتواجدون فيها يوم أمس الجمعة.
0: هي دير شرف سالك، دير شرف سالك
1: قبل قليل كان سالك.
0: نعم يعني دير شرف، بس إذا بده يطلع من دير شرف على رام الله بده يضطر يطلع من صرة، وهون في خوف من الطريق الالتفافي. ولا سالك حسب معلوماتك أو دكتور أمين
1: كون الوقت مبكر وحتى اللحظة ما حدا بدأ يتنقل، يعني المعلومات هي من شهود عيال قريبين من هذه الحوالي تحدثوا أنها سالكة، ولكن عمليات التنقل لحتى اللحظة لم تحدث، وهذا طبعا التخوف من الناس يعني حتى من المركبات الخاصة والعمومي أنه بدهم ينتظروا يعني دقائق تظهر أشعة الشمس لنبلج النهار وبالتالي يبدأ عملية التحرك. ولكن حتى اللحظة يعني المعلومات كما أشار دير شرف سالكي وأورتا سالكي، ولكن حركة التنقلات لسه فيها ضعيفة جدا جدا. نتحدث من بداية أسبوع، وبالتالي تخوفات من ما جرى في الليل الماضي أن يتكرر خلال ساعات النهار.
0: نعم. احنا رح نتابع معك دكتور، يعني اسمح لنا رح نرد نرجع لك، رح نرد نرجع لك خلال هاي الجولة ان شاء الله، اذا بيكون في تجميع الاخبار اضافية ان شاء الله رب العالمين. شكرا شكرا، حياك الله.

0: نعم، يسعد صباحكم مرة ثانية، وصباح الخير لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر. الطرق مسكرة، دير شرف فاتح بس يتصهاري مسكر. صباح الخير أخونا عماد منصور، وأخونا خضر كرسوع أيضا يسعد صباحك وتحية طيبة إليك. أنا مروح من بيت لحم، إلي ساعة بحاول أدخل على حوار عشان أوصل عورته مسكرة. وأنا اللي بعرفه اليوم على الفجر بلغونا إنه زعترة مسكر، زعترة مسكر، لا بيطلع ولا بيدخل، ما بعرف إذا تغير الوضع. هذا الساعة حوالي 4-5 الفجر. هيني عماد معك أول بأول، أنت برا نابلس، فمن نضلنا نتبع إحنا وياك أول بأول. عماد منصور صباح الخير مرة تانية، خضر كرسوع صباح الخير، أخونا نضال كعبي كمان صباح الخير. نعم، إنه ما يجري هو للأسف الشديد حملات اعتقال واسعة النطاق في كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة وفي زعترة فاتح. طيب شكرا، شكرا للتوضيح، شكرا للتوضيح. احنا معلومات الطرق أول بأول. هينا معنا مجموعة من الأشخاص، أستاذ عمر نوفل من جهة دير شرف، أخونا عماد منصور هيو داخل على نابلس، يعني وين موصول، وين واصل بالضبط أخي عماد؟ طمنا أول بأول. وأيضا عبر البث المباشر بقول لي منع تجول سيارات معدومة على الطرق الخارجية فبدها شديد الانتباه. معنا صديقنا العزيز الأستاذ عميد أحمد عميد صبح، وهو مدير إسعاف الطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة نابلس. صباح الخير والله يعطيكم ألف عافية.
1: يسعد صباح
0: الله يرضى عليك يا عميد، ومنك ومن خلالك تحية حقيقة لكل الطواقم الإسعافية والطبية الموجودة، حتى ما ننسى حدا، كل الموجودين دون استثناء حقيقة إنكم أسود الميدان في نابلس وفي تل وفي صرة وفي كل المناطق. أول شيء خلينا نبلش في تل، مين الفريق الموجود وشو بتشتغلوا هناك؟
1: نعم، منذ ساعات الصباح الباكر من يوم أمس قامت قطاع المستوطنين كما تعلمون الهجوم بشكل كبير على بلدة تل. قامت طواقم الإسعاف بتغطية الموقع من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، الإغاثة الطبية، المستشفيات الخاصة بالإسعافات إلى الموقع. حتى الآن تعمل الطواقم الطبية على تغطية هذا الهجوم.
0: نعم، آخر التفاصيل في تل.
1: تل هنالك حملة اعتقالات واسعة على جميع شبان البلدة، يقومون باعتقالهم واقتيادهم إلى منزل في إحدى البيوت في هذه البلدة، يقومون بالتحقيق الميداني معهم. هناك حالات اعتداء بالضرب كما تعلمون. الآن تعاملنا مع رجل يبلغ من العمر 50 عام، اعتداء بالضرب خلال التحقيق، ويتم إخلاء سبيلهم بعد الانتهاء التحقيق منهم.
0: بيتم الإفراج عن الناس.
1: نعم صحيح.
0: يعني الـ50 الـ55 اللي انذكروا هذول جزء منهم روح وجزء ضل،
1: اللي انتهى من التحقيق يتم إخلاء سبيله.
0: مع أنه عفوا احنا شفنا فيديوهات عميد صبح بيعصبوه بحطوه بيربطوه لورا وبيجروه على دورية، بعدين بنقلوه على هذا البيت اللي هو أظن لعائلة يامين صح؟
1: يامين صح.
0: نعم، عائلة يامين، وبيحققوا معه وبيروحوا بالغالب هيك التوقعات.
1: نعم صحيح، حتى هذه اللحظة.
0: نعم، إذا في إفراجات لمن يتم التحقيق. نعم، إفراجات تتم لمن يتم التحقيق معهم غالبا.
1: نعم صحيح. نعم. وكما طب تعلمون هجومهم على مستشفى نابلس التخصصي، إغلاق البلدة بشكل كامل، إغلاق جميع حواجز نابلس مع البوابات، يعني إعاقة عمل الطواقم الإسعافية والطبية داخل البلدة. يعني خروج طواقم الإسعاف من بلدة تل يواجه صعوبة كبيرة، التنسيق مع الصليب الأحمر يستغرق ساعات للموافقة إلى أمر وسائل الإسعاف دخول من القرية إلى خارج القرية.
0: طب عميد، الحالات اللي بسبب اعتداءات الاحتلال، المصابين اللي أصوب مبارح شو وضعهم الصحي؟
1: تعاملنا مبارح كما تعلمون في بلدة تل مع 4 شهداء و4 إصابات، منهم 3 إصابات حرجة. كما تعاملنا أيضا مع ما يقارب مع 10 إصابات استنشاق غاز ميدانيا و3 إصابات اعتداء بالضرب.
0: نعم، المصابين اللي تم اختطافهم شو وضعهم الصحي؟
1: مستشفى نابلس قاموا باعتقال مصاب بحالة متوسطة ومرافق المصاب أيضا داخل المستشفى. الاعتداء الوحشي على طواقم المستشفى داخل المستشفى، وكان هناك تقريبا مستشفى نابلس التخصص عما حدث داخل المستشفى.
0: آخر معلومة إيش؟
1: كان هناك تقرير صحفي من الإدارة العامة من المستشفى التخصصي عما جرى في داخل المستشفى.
0: نعم.
1: هناك اعتداء على الطاقم بشكل وحشي، التعامل مع المرافقين، الاعتداء على المرافقين داخل باحات المستشفى.
0: نعم نعم. أسأل سؤال أخير عميد، الآن داخل تل كيف بتتحركوا كطواقم؟ سهل تحرككم ولا صعب؟ سيارات إسعاف مسعفين؟
1: كان هنالك 4 مركبات إسعاف جمعية الرحمة الفلسطيني، تم التنصيب على كل حركة لمركبة الإسعاف داخل البلدة عند الانتقال من إلى حالة مرضية أو مصاب داخل بلدة تل.
0: نعم، إحنا رح نضل معك، اسمح لنا نرجع لك إن جد أي جديد عميد صبح. شكرا، الله يعطيك ألف عافية، وصباح الخير لكل الطواقم اللي ما نامت طول الليل وهي سهرانة على خدمة المواطنين. يومك سعيد. يسعد أوقاتك عميد، أهلا بيك. أخواننا ووريو الثرى الشهداء بالأمس، وكان هناك يعني بين قوسين شروط فرضها الاحتلال الإسرائيلي، عقاب لشهداء تل بالدفن كان فجرا بحضور فقط 30 شخص من الأقارب. سابقة هاي ما حدثت منذ سنوات طويلة في الضفة الغربية المحتلة. للأسف احنا كنا نشوف هذا الأمر في القدس، انه اذا بيستشهد واحد كانوا يجبروا اهله على دفنه بالليل وبعدد قليل جدا من المشاركين. هذا الاحتلال أصر انه يتم تشيع الجثامين في ساعة متأخرة من الليل، وبخلال تنسيق وجهود يعني كبيرة من الارتباط الفلسطيني تم التوافق مع ذوي الشهداء، وفعلا تم الصلاة عليهم امبارح في مستشفى رفيديا في باحة المستشفى بحضور المحافظ. أنا شفت صوره موجود هو وعدد كبير من الأهالي، ومن استطاع أن يصل من أهل نابلس والقرى والمخيمات شاركوا في الصلاة عليهم قرب الثلاجات، وثم نقلوا بسيارات الإسعاف إلى مسقط رأسهم ووريو الثرى تقريبا الساعة 2:30 ليلا بحضور عدد قليل جدا جدا من الأهالي. الشهداء الشقيقين إبراهيم حسين علي الصيفي وأخوه جواد حسين علي الصيفي وابن عمهم فاروق عدنان علي الصيفي وقريبهم عمران أحمد علي الصيفي اللي استشهدوا فجر أو صبيحة أمس برصاص الاحتلال والمستوطنين، واعتقل الاحتلال المصاب علي حسين علي رمضان وأيضا شقيقه مجد تم اعتقالهم، وهما شقيقا الشهيدين إبراهيم وجواد الصيفي. والاحتلال صادر تسجيل كاميرات الدي في آر الخاصة في مستشفى نابلس التخصصي. خلينا نسمع شهادة حول ما يجري أو ما جرى في نابلس التخصصي.

0: الحمد لله على سلامتكم. شو اللي صار؟
1: اللي صار انه اثناء الشغل عادي اقتحمت قوة من الجيش، حاصرت المستشفى وطلعوا دخلوا اعتدوا على طاقم الطوارئ، وفي ناس انضربت وربطوهم وطلعوا يفتشوا على الاصابات اللي استقبلناها الصبح من قرية تل. اخذوا مصاب اللي اشتغلناه الصبح، كان ما إلوش نص ساعة طالع من العمليات، واخذوا اخوه وتعرضوا للاهل يعني ولاقارب المرضى يعني.
0: حول الحالة الصحية للشاب المصاب، وانت للتو ذكرت بانه نصف ساعة قد خرج من العمليات، تلك ليست فترة ذهبية لضمان سلامته ويعني ضمان نجاعة التدخلات الطبية.
1: صحيح، المريض كان وضعه حرج جدا وعنده إصابة مباشرة في ذراعه الأيمن، فيها جزء من الشريان مقطوع وكسر في العظم، تم تثبيته ومعالجة المريض بس كان لسه وضعه حرج، حتى اضطرينا نعطيه أدوية قبل ما ياخذوه من عندنا يعني مسكنات عشان يتحمل الطريق واللي راح يصير فيه.
0: المشهد كيف كان داخل المشفى وانتم تفاجأتم بحصاره بترويع المرضى الطاقم الطبي؟
1: يعني هم اجونا بشكل مفاجئ جدا يعني، وصراحه وكانوا عديمين الانسانيه يعني مع التعامل مع الطاقم الطبي واللي لابسين بدلات ومعرفين على انفسهم كانهم اطباء مو مرضين، برضه عملوهم بشكل سيء جدا. ويعني الصور موجوده انه يعني ربطوا الطاقم الطبي كلياتهم نيموهم على الارض، يعني التعامل غير ادمي كان صراحه.
0: هنالك عمليات تخريب وتحطيم داخل المشفى.
1: صحيح، صار في شويه اعتداء على احد الابواب وتعامل بعنف مع الطاقم ومع الاجهزه. ربك ييسر، شو بدنا نعمل؟
0: اشكرك جزيل الشكر الدكتور بهاء فتوح من الطاقم الطبي في مستشفى نابلس التخصصي، هذا المستشفى
2: بعد اعتقال احد المصابين في الحدث الذي وقع في قريه تل صبيحه هذا اليوم. انا عند مدخل طوارئ في مستشفى نابلس التخصصي، قوات الاحتلال انسحبت قبل قليل من داخل المستشفى بعد اعتقال احد المصابين في الحدث الذي وقع في قرية تل صبيحة هذا اليوم، واحد مرافقيه تم اعتقال شابين اثنين، واحد مصاب واخر مرافق له، من داخل المشفى والانسحاب بشكل كامل من داخل المشفى، والان تم الانسحاب بشكل كامل من محيط المستشفى. ايضا 15 آلية عسكرية شاركت في هذا الاقتحام، وتمت عملية تقييد الطواقم الطبية. هؤلاء الشبان الذين يظهرون في الصورة تم تقييدهم والاعتداء عليهم، وقام الجنود أيضا بمصادرة جهاز دي في آر كاميرات المراقبة العسكرية. تنسحب الآن من هذا الموقع بعد انسحاب بقية الآليات العسكرية من المنطقة.

0: شهادة من داخل. يسعد صباحكم وصباح الخير لكل من يتابعنا عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. بشكل سريع في طريق الترابية بتفوت على حوارة قبل مفرق بورين، بس صغيرة كتير، اللي بيقدر يفوت حوارة بفوت عنابلس. هينا دخلنا عورتها الحمد لله، إن شاء الله أخي عمادي بتوصل بالسلامة أنت وكل المتابعين، وحسب أخونا نظمي قناديله على البث المباشر. الطرق خارجية بوابات حوارة من جهة يتسار فتحت الآن، بوابات حوارة من جهة يتسار فتحت الآن، وبالتالي ديروا بالكم. هو الطريق ممكن اليوم السبت ما في مستوطنين، لكن الأمر مش سهل، مش سهل، بدك تنتبه. هذا لا يعني إخلاء الطرق الخارجية للمستوطنين، لكن اللي بفضل إنك أنت تنتبه، اللي عنده مشوار ومضطر عليه ممكن يطلع، نرد نرجع لتل. إحنا مخصصين هذه الجولة لتل. كان معنا قبل قليل الأستاذ عميد صبح مدير الإسعاف والطوارئ، متواجدين الطواقم الإسعافية. الآن زميلنا الصحفي فراس الصيفي من داخل تل. صباح الخير أخي فراس.
1: سلام لك ولجميع المستمعين.
0: يعني متابعين إحنا حوالي 50-55 معتقل، إن كان في تفاصيل جديدة.
1: نعم، منذ ساعات الأمس وقوات الاحتلال بعد يعني أن قام المواطنون في بلدة تل بدفن جثة من الشهداء ضمن الشروط التي وضعتها قوات الاحتلال على الأهالي هناك بمشاركة عدد قليل فقط من ذوي الشهداء، منذ الساعة الثانية فجرا وقوات الاحتلال ما زالت تدفع بقواتها من أجل اعتقال العديد من المواطنين الذين يتهمونهم بالمشاركة في صد اعتداءات المستوطنين على بلدة تل. حتى الآن ما زالت الأعداد يعني فوق 40 مواطنا من بلدة تل. هناك من بعض الأشخاص وقليلونهم الذين تم اعتقالهم والإفراج عنهم بعد ساعات من الاعتقال، لكن حتى الآن ما زالت قوات الاحتلال تدخل على منازل المواطنين في مختلف أرجاء البلدة وتقوم باعتقال العديد من المواطنين والشبان في البلدة. الوضع الآن في القرية ما زال يعني متوترا، انتشار كبير لآليات الاحتلال في شوارع البلدة وفي حاراتها. الطرق يعني تجاه بلدة تل ليست مستقرة بسبب تواجد يعني غير المضبوط لقوات الاحتلال على هذه الطرقات، لكن حتى الآن يعني ما زالت الأمور غير واضحة تجاه أين تم نقل هؤلاء المواطنين، فيما إذا كانوا ما زالوا موجودين في مراكز تحقيق. ربما
0: هو في عنا اسم عائلة، عائلة يامين، تم تحويل منزلهم مثل ما فهمنا من ثلاث طبقات حسب الشهادات لمركز تحقيق، ويبدو في جزء من المعتقلين نقلوا خارج البلدة، يعني قسمين على ما يبدو المعتقلين.
1: نعم، يعني هناك بعض التحقيقات الميدانية كما ذكرت بسبب أنه تم الإفراج عن بعض المواطنين بعد ساعات من اعتقالهم، لكن البعض الآخر ما زالت وجهة نقلهم مجهولة.
0: نعم، وإحنا بنتحدث حول هذا الموضوع. أول شيء يعني أنت من عائلة الصيفي، والشهداء الأربعة الله يرحمهم من عائلة الصيفي، فعظم الله أجركم، يعني أبناء عائلتك وأبناء بلدك. كان الدفن يعني كثير من الناس كانت يعني حابة أنها تكون مشاركة في التشييع، لكن يبدو الاحتلال فرض شرط والعائلات أجبرت على التزام فيه، أفضل من أن يبقى أبنائها في الثلاجات. شو اللي صار بي يعني في الساعات اللي سبقت موضوع الوصول إلى قرار بالتشييع ليلا؟
1: نعم، قوات الاحتلال قامت بإبلاغ الارتباط العسكري بأن يقوموا بمراسم، بأن يقوم الأهالي بمراسم الدفن الساعة الواحدة ليلا ضمن شروط حضور 30 شخص فقط من أهالي الشهداء. كان هناك موافقة أولية على هذه الشروط من قبل العائلة، وذلك حفاظا على كرامة الشهداء وعدم بقائهم في الثلاجات. الأهالي في محافظة نابلس لم يعني يبذلوا أي جهد في أن يقفوا مع أهالينا في بلدة تل تجاه هذا المصاب الجلل، وكذلك تم الإعلان فيما بعد عند الساعة 12:30 مساء من قبول هذا الأمر والذهاب باتجاه التشييع والدفن خلال الساعة الواحدة في الليل. لم ينتظر الاحتلال حتى يعني أن يتم وضع أي شيء على هذه القبور حتى أبلغ المواطنين في بعد يعني ساعة كاملة بإخلاء المقبرة والذهاب إلى البيوت، وبعدها تم إجراء أو البدء بعمليات الم المداهمات والاعتقالات في البلدة.
0: نعم. الآن الوضع داخل في أي جيش متواجد يعني بشكل كبير ولا فقط بروحوا عدار بأخذوا حدا وبيطلعوا؟
1: الجيش متواجد بشكل كبير في بلدة تل، ويعني يتجهون من حارة ومنزل إلى منزل، يعني ما بين الحارات المتعددة في بلدة تل.
0: نعم.
1: وبالتالي لا يمكن تحديد كمية أو أعداد الجنود أو الآليات المتواجدة في بلدة تل بسبب توزعها على أكثر من حارة في البلدة، وبالتالي لكن ما زال هناك تواجد مستمر لآليات الاحتلال.
0: نعم. فراس، يعني أنت ابن البلد، شو اللي صار بالضبط بصباح أمس؟ يعني شو هالتطور الدراماتيكي خلينا نسميه أدى إلى هاي المجزرة بحق أهلنا في تل؟
1: يعني حسب شهود عيان ما تحدثوا به خلال الأمس، يعني أن مجموعة من المستوطنين كانوا في مسير في الحارة الشرقية في بلدة تل، وخرج لهم الأهالي للتصدي لهم خوفا من أن يقوموا بالاعتداء على منازل المواطنين، حيث أن هناك تجربة سابقة قبل يعني حوالي 12 يوما بإحراق منزل
0: صحيح
1: المواطن صهيب رمضان أيضا. وبالتالي خرج الناس الساعة 7 صباحا للتصدي لهؤلاء المستوطنين، اعتقادا منهم بأنهم سيقومون بنفس العمل تجاه المنازل المتواجدة في الحارة الشرقية في بلدة تل. هناك بعد أن شهد المستوطنون هذا التجمع للناس قاموا بالرجوع والذهاب إلى المنطقة الجنوبية، وهي منطقة الحادثة التي حصل فيها الحدث يوم أمس. كان هناك تواجد أيضا وقدوم لقوات الاحتلال جيب عسكري في المنطقة هناك. ما تابع المواطنون إبعاد هؤلاء المستوطنين عن أطراف القرية حتى لا يمسوا يعني بيوت المواطنين، وهذا لاحظت في الفيديوهات التي تم نشرها لأنهم كانوا قريبين جدا من منازل المواطنين التي تقع على أطراف القرية. وبالتالي عندما يعني أحد المواطنين وحسب شهادته أنه تحدث مع جيش الاحتلال بأن يقوم بإبعاد المستوطنين من هذه المنطقة، فيما هو سيقوم بإبعاد المواطنين عن هذا الاحتكاك، والجيش وافق على ذلك وتم الأمر خلال المرحلة الأولى. تفاجأ المواطنون وأيضا المستوطنون والجيش بقدوم مركبة لمستوطنين اثنين يحملون الأسلحة يرتدون الزي المدني، وبدأوا بالتدافع حول الناس كما شهد الفيديو. وهناك يعني حاولوا أيضا ضرب المواطنين المتواجدين لصد يعني المستوطنين، وحدث ما حدث ضمن الفيديوهات التي رأيتموها والتي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لكن الحقيقة يعني أن هناك يعني واضح يعني استهداف مباشر للقرية وللقرى الفلسطينية على أثر ما حدث. يعني اقتحم يعني مئات المستوطنين قرية صر المجاورة لقرية تل وهي المحاذية للشارع الالتفافي، وقاموا بحرق أجزاء من ممتلكات المواطنين أمام البيوت وحرق مركباتهم، وما يقارب أجزاء من 6 بيوت متواجدة على أطراف قرية صرة. بالأمس ليلا تم إطلاق الرصاص على مركبة فلسطينية قادمة باتجاه صرة عند مفترق صرة أيضا، ولولا لطف الله وتقديره لكنا شهدنا مجزرة أخرى.
0: صحيح، هو الحاج من عائلة القوقة اللي صحيح. أصيب يعني ربنا لطف فيه، هاي بدي أتأكد من دقة المعلومة. فراس خليني معلش زميل الصحفي فراس صيفي هو ابن قرية تل، بدي أرد أرجعك لموضوع إن كان لديك أي معلومات عن الطرق في محيط البلدة أو غيرها. الناس بيسألوا هل بيقدروا، طبعا لا، يعني أحد الأخوة بيقول واجبنا نطلع نعزي، بس طول بالك أنا يعني بتحكي له. أول إشي الحج المصاب هو خضر القوقة أبو بسام، والحمد لله رب العالمين ربنا نجاه يعني من موت محقق على أيدي المستوطنين. تفضل فراس.
1: بخصوص الطرق، يعني الطريق الرئيسي لأن تلو نابلس يعني طريق سالك، لكن لا ينصح بالقدوم أو الذهاب من تل إلى نابلس الآن بسبب تواجد قوات الاحتلال. ونشكر يعني كل الأخوة والأخوات الذين يعني يقفون وقفة عز مع بلدة تل في هذا المصاب الجلل، لكن نقدر يعني أن سلامتهم أولوية لدينا، ويعني بسبب تواجد قوات الاحتلال في البلدة لا
0: مستهل طبعا طبعا طبعا طبعا
1: يعني يتم الذهاب من القرية إلى نابلس أو من نابلس إلى القرية.
0: نعم فراس رح نرجع لك إن جد أي جديد. شكرا لك، شكرا زميلنا الصحفي فراس الصيفي، أهلا بك دكتور. بوابات حوارة سكرت من جهة يتصار، أغلقت الآن بشكل كامل، يعني الناس اللي دخلوا جوا حوارة إذا مش رح يعرفوا يفوتوا من عورتها رح ينحبسوا جوا حوارة في هاي الدقائق. إذن الاحتلال الإسرائيلي أغلق البوابات تماما في حوارة، وبالتالي إحنا أمام يعني إغلاق جديد للطرق الخارجية، وضروري الانتباه، ضروري الانتباه. يعني إن كان أحد من المواطنين سيارات بيسمعونا بدهم يطلعوا من نابلس لرام الله، الناس بتسأل بدنا نطلع من نابلس لرام الله شو الوضع، بدنا نطول بالنا زيادة شوي، خلينا إحنا وياكم نتابع أول بأول ما جرى. في عنا فيديو مع والد أظن الشهيدين، خلينا نسمع ماذا يقول.
2: أولاد أخوي اثنين مستشهدين وابن أخوي الرابع مستشهد. ما بنخاف، اللي الله كاتبه هو اللي بده يصير، يعني لو عملوا مهما عملوا مش راح يندشر دورنا ولا راح نطلع. لما قالوا الجيش أجا المستوطنين هجموا على البلد، بعد ما طلعوا من الجهة الشرقية قالوا الناس إن المستوطنين في منطقة الكبالي، كل الناس دشعت هناك وهم مصورين يعني، وهي منزلينها على الفيس وهم متعاركين هم والجنود، الجنود بحاووا فيهم وما حدا خايف منهم لأنه جابتين عليهم وبحاووا فيهم، ما أحد منهم طاحوا دار الرشي. لا أخو دكتور بقول له يا بابا وين مفتاح التوك توك؟ ليش بدك فيه؟ قال لي ما تزرف في البلد، أخذ التوك توك وراح. أنا سحبت حالي وروحت على البلد. يوم بتصلوا فيي تعال على المستشفى، ولكم يا عمي قولوا لي شو فيي؟ قالوا أنت تعال على المستشفى مثلك مثل هالناس. جيت ولا ابني مستشهد، ولاد أخوي اثنين مستشهدين وابن أخوي الرابع مستشهد. اللي بيصير عنا إنهم يوم يوم بيجوا، ما هي المستوطنة قلعاد منا وهربة، واللي قبله من قلعاد اللي هاي على سلمان الفارسي اللي فوقي ما دمه، هذول مهما صار بتشعوا مع بعضهم وبدهم مش حدا يروح ولا يجي. يعني انا بطلع بالغنم من قريب على القلعاد، كل ما لو تقول لي اطلع ممنوع تيجي هون، فكان بداري شو ممنوع اجي هون. ما بنخاف، اللي الله كاتبه هو اللي بده يصير، يعني لو عملوا مهما عملوا مش راح يندشر دورنا ولا راح نطلع.
0: يعني إذن شهادة مستمعينا الكرام لوالد أحد الشهداء وعم الشهيدين، وبيوصف فيها الجرم اللي صار والمجزرة اللي تمت. طبعا الاحتلال الإسرائيلي بيحرض بشكل كتير كبير على تل وعلى كل المناطق، وإعلانات متزايدة بمزيد من الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات. في عنا مقابلة يا رائد، هي مع رئيس بلدية نابلس السيدة عنان الأتيرة، كانت متواجدة أمس في المستشفى، نستمع.
3: المستوطنين هم الذين اعتدوا على مجموعة من الأهالي ومن العائلات، يعني أخين وابن عمهم الآخر، ليرتقوا جميعا في ذات النهار في يوم الجمعة المبارك. لكن من يعتدي علينا لا سبيل أمامنا سوى الدفاع على النفس. زاجر تتوالى من قبل قطعان المستوطنين والمدعومين من قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني. يعني اليوم ما حصل في تل دليل واضح على أن هذه العصابات التي تعمل بشكل ممنهج تهاجم السكان، تهاجم الأراضي، تهاجم المنازل، وما كان من أهالي تل اليوم إلا الدفاع عن أنفسهم، هذا ما حصل. يعني وكافة الكاميرات تشهد على هذه المجزرة، الكاميرات تشهد أن هؤلاء المستوطنين هم الذين اعتدوا على مجموعة من الأهالي ومن العائلات المتواجدة في منازلها وآمنة، وأطلقوا الرصاص وأشهروا الرصاص في وجوه السكان، مما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء هم من نفس العائلة، أقرباء يعني أخين وابن عمهم وابن عمهم الآخر، ليرتقوا جميعا في ذات النهار في يوم الجمعة المبارك. وبهذا رسالة واضحة أن هؤلاء المعتدين هم في كل يوم يزدادون غطرسة ويزدادون اعتداء ووحشية، وما لنا نحن سوى أن ندافع عن أنفسنا. نحن في بلديتنا بس نقول يعني السكان يريدوا أن يعيشوا آمنين في منازلهم، في أعلى جبالهم، في قرانا، في كل تجمعاتنا السكانية، لكن من يعتدي علينا لا سبيل أمامنا سوى الدفاع على النفس. الكاميرات تشهد أن هؤلاء
4: اللي صار أنه هجوم حوالي 40-50 مستوطن على المنطقة الشرقية، وعملوا تخريب طبعا في المنطقة وهجوم على البيوت، وقاموا بإطلاق النار على أهل البلد. الشباب لاحقوهم بالحجارة، انتقلوا من المنطقة الشرقية على المنطقة الغربية، صاروا يطفوا على الشباب معهم مسلحين، طبعا فوق 50 مستوطن مسلحين، صار أطلقوا النار على الشباب، وقاموا بضرب واحد أحد الشهداء، قاموا بضربه في البارودة، وصار اشتباك بينهم. أجى الجيش الإسرائيلي على الحدث وكان بإطلاق النار عشوائي على الجميع الموجودين، واستشهدوا 4، وفي إصابات حرجة موجودة في مستشفى رافيديا. طبعا الشهداء فاروق الصيفة وعمران الصيفة وجواد الصيفة وإبراهيم الصيفة. رسالتنا كل العالم شايف اللي بصير، قاعد في المأساة اللي بتصير عنا، في الوضع اللي يعني ما في أحد حامينا، ما في أحد إلا غير رب العالمين. من يعني الدول تتحرك، من العالم يتحرك معانا. قبل 5 أيام قاموا بحرق صهيب رمضان ابن أختي، حرقوا بالكامل كمان. ونحتسب الشهداء عند ربهم، الحمد لله رب العالمين، والله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة.
5: شباب الله يسعد صباحكم، محدش يغلب حاله. كل مداخل نابلس مسكرة، عندك دير شرف، اللي بده يطلع من دير شرف بده يفوت لقلب البلد ويطلع الحاج السالك، بس ما بعد ذلك عندك خطية سهر سكروه، الفندق سكروه.

قرير اللي كشفت عن حقيقة ما جرى في تيلو ما يجري حتى هذه اللحظة. ومن ذكركم أنه الطرق الرئيسية اللي فاتحة كل بوابات القرى والمدن بالطريق مغلقة بشكل كامل. إذن يعني اللي ما إله بصراحة مشوار ضروري ممكن ما يطلع. أنا حقيقة اليوم إذا أنتم ملاحظين أنا داومت السبت، هي صار شيء من الدكتور أمين في رام الله، آسف، في رام الله من الخميس على أساس أنه يجي مبارح العصر على نابلس وأنا أطلع مكانه على رام الله دورة تدريبية في الصحافة وفي الإعلام، لكن قدر ربنا وشاء صار الحدث فهو انحجز في رام الله وأنا ما قدرت أطلع، فأنا سديت مكانه وهو موجود حاليا في رام الله. وكثير من الناس انحجزوا سواء اللي برا نابلس مش عارفين يفوتوا أو اللي في نابلس من المناطق الثانية مش عارفين يرجعوا. وحقيقة امبارح عشرات البيانات وصلتنا، من بديش أذكر ناس عشان ما يكونش دعاية لناس دون ناس، مجالس قروية، دواوين، عائلات، حتى صاحب شاليه في النصارية بعت لي وقال لي سامر أنا جاهز أستقبل أي حدا منقطع من جهة النصارية جهة البادان مش عارف يفوت على نابلس لأنه كان في حاجز على الصيرفي. الاحتلال فتح الحواجز لنص ساعة بالضبط أو ساعة وثم أعاد إغلاقها من جديد. عمر نوفل اللي سعد صباحك، اذا دير شرف مغلق، دير شرف مغلق بالاتجاهين، ما في نهائيا اي تحرك حسب المعلومات من نابلس. خلينا نرن على عمر اذا هيبدا بعث لك رقمه، استاذ عمر نوفل نائب رئيس مجلس دير شرف ومتابع معنا اول باول اخر التفاصيل بشان ما يجري وما جرى في الطرق الخارجية. أحد الأشخاص مرة تانية اللي كان لازم يكون معنا الدكتور فادي عصيدة، رتبت معي يكون ضيف معنا لكن هي سبحان الله تم اعتقاله، هو معتقل الآن من اللي تم اعتقالهم من قرية تل، وعمالنا منتابع أول بأول آخر التفاصيل. عبر التسالك دون تواجد لجيش الاحتلال بوابة حوارة باتجاه زعترة مغلقة، هينا من تابع. يعني برجع بقول أخونا أشرف قنابي طبول إحنا برا نابلس من امبارح بدنا ندخل أنه حاجز فاتح، هينا من تابع أشرف أول بأول. إذن بوابة حوارة باتجاه زعترة مغلقة، لكن اللي بده يفوت إذا وصلت على عورتة عورتة سالك، إذا قدرت توصل لعورتة من عورتة بتدخل وبتضلها الأمور سالكة. في اجتماعيات ننتقل رحمة الله تعالى الحاج جبر ناجي أسعد أبو العبد من أهلنا في دير الحطب والعزاء في قاعة مسجد فاطمة الزهراء، واليوم ذكرى 3 سنوات على رحيل وارتقاء الشهداء سعد ماهر الخراز، منتصر سلامة ونور الدين العارضة، والذكرى 25 للشهيد صلاح الدين دروزة. إنا لله وإنا إليه راجعون.

يعني هي أخونا عمر نوفل على حاجز دير شرف و الاحتلال الإسرائيلي متواجد في تلك المنطقة. مرن عليه الأمر صعب إنه يحكي في هاي الدقائق. أخي رائد هنا منتابع مع أول بأول.

إذن مرة ثانية وثالثة للي انضم إلنا في هاي الدقائق تغطية خاصة لتطورات الأحداث الميدانية في محافظة نابلس. بدنا نحاول نوصل لحدا من صرة نشوف كيف الوضع بعد

برضو نعم، شكرا للتذكير. أخونا أبو حمزة الحلسي بقول برضو 4 سنوات على رحيل محمد العزيز أبو صالح وعبد الرحمن صبح، الله يرحمهم يا رب العالمين، حسب تفاصيل اليوم ذكرى ارتقائهم وقوائم الشهداء لا تمضي سدى. هذا يعني دوما ما نقوله حسب المعلومات. القتيل الإسرائيلي قتيلين فتل، لكن القتيل الإسرائيلي الرئيسي في امبارح هو ناشط من أبرز الناشطين في منتدى النضال من أجل كل دنم، عرف بنشاطه البارز في دعم الاستيطان في الضفة الغربية، عمل على جمع المعلومات وتوثيق النشاط الفلسطيني في الضفة، أسس تجمعا أسبوعيا للصلاة في منطقة جبل عبال وروج لإقامة مستوطنة فيها، وباعتبروه من أبرز اللي هو بنياهو ميلات هو جندي من لواء القدس برتبة ترقيب أول احتياط. نجل الحاخام بوعاز ميلات عمره 32 سنة من سكان مستوطنة حفاد قلعاد وعضو في وحدة الطوارئ مسؤول النشاط الزراعي في البؤر الاستيطانية. هاي المعلومات من يدعوت أحرنوت. إضافة طبعا الاحتلال اعتراف بمقتل جندي آخر برتبة متقدمة خلال ما جرى أمس في تل

انتهينا معكم على الهواء مباشرة، أولا بأول لآخر التفاصيل والتطورات الميدانية فيما يجري في الضفة الغربية المحتلة.

صباح الخير مرة ثانية، ويعطيكم العافية، وشكرا للمتابعات على البث المباشر. أي حد عنده معلومة مؤكدة يا أخوانا ما تنقل عن الجروبات، يا شايف بعينك يا حدا ثقة اتصل عليك وبلغك. بالنسبة للطرق، هذا أمر كتير مهم، بالنسبة للطرق الخارجية ضروري يكون في معلومات دقيقة بشأن ما يجري فيها. مستمعينا الكرام، إذن احنا منتابع عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة آخر التطورات الميدانية في الضفة الغربية المحتلة بشكل عام، وفي نابلس وفي تل وفي صرة، وأيضا نتابع ما يجري في بيت فوريك وفي بيت دجن. حسب المعلومات تم فتح الحاجز بيت فوريك في هاي الدقائق، حسب المعلومات اللي بتوصلنا أولا بأول.

أعداد المعتقلين في تل وصلت حوالي 60، 60 معتقل حتى اللحظة حسب المعلومات التي وصلتنا قبل قليل. جزء منهم حقيقة بتم الإفراج عنهم، جزء منهم بتم الإفراج عنهم بعد انتهاء التحقيق معهم، وجزء آخر نقلوا إلى خارج البلدة، نقلوا إلى خارج البلدة. صار سالك يتسهر مسكر، صار سالك يتسهر مسكر. هينا منتابع أولا بأول.

امبارح كمان كان في هجوم مرعب على عريف وحرق كسارة واعتداء على مركبة إسعاف، والرئاسة الفلسطينية أصدرت بيان أدانت فيه إرهاب المستوطنين وحملت حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد. ووزير الخارجية الأردني أيضا قال إن حكومة الاحتلال تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار.

دانت الرئاسة الفلسطينية الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستعمرون الإرهابيون بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبت في قرية تل، إضافة إلى الاعتداءات الهمجية حسب البيان على المواطنين الآمنين في عريف وصرة وإماتين وفرعتة ومريحة ومسافر يطة، إضافة إلى اقتحام مستشفى نابلس التخصصي وترهيب الطواقم واختطاف 2 من الجرحى. حملت الرئاسة الفلسطينية حكومة الاحتلال المتطرفة المسؤولية الكاملة عن الجرائم اليومية التي ترتكبها عصابات المستعمرين، والتي أسفرت منذ بداية العام عن استشهاد تقريبا 90 مواطن، منهم يا أخواننا 21 شهيد برصاص المستوطنين. وقالت الرئاسة إن حكومة الاحتلال توفر الدعم المالي والسياسي لعصابات المستعمرين لتصعيد إرهابهم بحق المواطنين في الضفة الغربية وتنفيذ مخطط التهجير القسري. وحذرت الرئاسة من أن استمرار هذه الجرائم مدان وأن هذا يدفع الضفة الغربية نحو الانفجار. كما أدانت الرئاسة قرارات نتنياهو وزير حربه القاضية بتسريع إنشاء وتأطير بؤر استيطانية وتعزيز القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتكثيف المداهمات وفرض الحصار على نابلس ومحيطها، وطالبت الإدارة الأمريكية بالتدخل وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها وجرائم المستوطنين. إذن هذا بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية. بالمقابل في تقريبا في 17 مؤسسة حقوقية إسرائيلية أدانت كما قالوا إرهاب المستوطنين. وبدي أقرأ لكم البيان. 17 منظمة حقوقية إسرائيلية تحذر من ارتكاب مذابح في الضفة الغربية وتدعو لوقف فوري لعنف إسرائيل. دعت منظمات حقوقية إسرائيلية في بيان مشترك المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لوقف عنف إسرائيل ومنع المذابح الجماعية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين. حرفيا كاتبين هم ميليشيات المستوطنين. وقال البيان إنه تصاعدت أعمال العنف التي تنفذها ميليشيات المستوطنين بدعم وتمكين من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وأضافوا إنه تحديدا ما جرى في تل يكشف تواطؤ الجيش الإسرائيلي ودعمه للمستوطنين المسلحين. وقالوا إنه التجارب السابقة، مين اللي بقول، برد مرة تانية، 17 منظمة حقوقية إسرائيلية، إنه مثل هذه الأحداث قد تتطور سريعا إلى مذابح جماعية عندما تواجه بالصمت داعية المجتمع الدولي إلى منع وقوع مذابح جماعية وعمليات قتل إضافية وضمان حماية الفلسطينيين بما يتوافق مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

0: خلينا بس نميل قبل ما ناخذ الدكتور أمين في رسالة قبل الفاصل. طبعا موضوع الثانوية العامة بالأمس يعني مبروك لكل الناجحين والناجحات ومبروك لأهاليهم، ويعني حقيقة الآلاف التزموا بالقرار انفرحوا فرحوا بصمت، وإن كانت في بعض الممارسات أنا ضد تضخيمها كانت مسيئة وبعض المفرقعات وكذا ممكن انحصرت سريعا، كانت أول ساعة بعدها انحصرت سريعا، وكثير من الخطباء بالأمس كانوا يقولوا تأدبوا في حضرة الشهداء وفي حضرة الموت. فمبارك لكل الناجحين في الثانوية العامة، ومبارك لأهاليهم، مبارك لبنتي سرع، الحمد لله رب العالمين، ربنا من عليها بالنجاح والتفوق، وكل الأهالي اللي أولادهم نجحوا فألف ألف مبروك. وموضوع المحروقات يا أخ سامي، جميع محطات المحروقات مغلقة ولا يوجد توريد. أنا مبارح ميلت أنا وصديق على محطة فقال ارجعوا ارجعوا الأحد، هيك حكى لنا بالضبط، قال ارجعوا الأحد، فواضح أنه ما في محروقات في كل محافظة نابلس. قبل ما نطلع فاصل دكتور أمين مرة تانية يسعد صباحك.
1: صباح الخير، تحياتي لكم.
0: كيف أصبحت؟ إن شاء الله أنك بخير.
1: إن شاء الله بخير إن شاء الله.
0: آخر تفاصيل دكتور.
1: طبعا العملية العسكرية في تل ما تزال مستمرة ومتواصلة، وحسب المعلومات أنه جزء من المعتقلين صباحا تم إخلاء سبيلهم لاحقا بعد انتهاء عمليات التجويف. لا يوجد الآن إحصائيات من بقي على رحم الاعتقال ومن بقي محتجز، لأن العملية مستمرة، وأيضا يتم إحضار مزيد من المعتقلين الجدد في كل لحظة، وبالتالي البلدة مغلقة عسكريا ويتم استمرار العملية فيها. طبعا الاحتلال على أثر ذلك ما زال يغلق طريق المربع وطريق صرة، وهي مناطق محيطة بمنطقة صرة ومنطقة تل، ولكن باقي الحواجز، وهذا سؤال مهم جدا للناس، كيف وضع الحواجز؟ الذي يحدث الآن أن بعض الحواجز المحيطة بنابلس مسموح المرور بها بشكل سلس، سواء كان عورتا دير شرف يتم التنقل بها من داخل البلد باتجاه بزارية، لأنه الأكواع ما زالت مغلقة اللي هو البوابة الحديدية. ولكن اللافت أنه بعد الخروج من هذه القرى هي عورتا وأودلة هناك صعوبة في الخروج باتجاه مدن أخرى قريبة، بالتالي من يخرج من عورتا بالإمكان وصول لأودلة وبيتها، ولكن هناك صعوبة في الوصول إلى المدن الأخرى البعيدة عن نابلس، وبالتالي يعني ندعو الناس للتريث في التنقل بين المدن حتى يتم التأكد من سلوك كل الطرق الخارجية بين المدن. هذا فيما يتعلق في منطقة تل، ولكن أيضا باقي مناطق الضفة تشهد عمليات اقتحام واعتقال جديدة، وبعضها ما زال مستمر حتى اللحظة، بينها قرية عبوين قضاء رام الله اللي فيها عملية الآن أيضا مستمرة واقتحام لمنازل، وأيضا في مخيم الدهيشي، وهناك فيديو تم تداوله عن قيام الجهود بسحل المواطن تم اعتقاله. صحيح. من مخيم الدهيشي.
0: نعم أبو عمر، إذن الموضوع بالعامية اللي ما إله حاجة أو ما في عنده ضرورة، يعني حفاظا على أنه ما يتعرض لأي مشكلة ما يخرج،
1: يتريح. نعم يتريح،
0: ما في طريق،
1: لأنه يبدو من زعترة باتجاه حتى رام الله واتجاه الأغوار هناك تجديدات وهناك إغلاقات وبوابات مغلقة. يعني بعض الناس عندهم اعتقاد، وهذا نحكي إحنا على الهواء، إنه يوم السبت المستوطنين مثبتين وبالتالي ما بتوجدوش. هذا الكلام قبل 20 سنة كان موجود، ولكن اليوم لا في سبت ولا في حرمة جمعة، وبالتالي المستوطنين بنفذوا اعتداءات في كل أيام الأسبوع.
0: الله يسعد صباحك دكتور أمين، شكرا. صحيح. شكرا لك، يومك سعيد إن شاء الله. احنا رايد نطلع بفاصل قصير، نطلع بفاصل قصير وبعد الفاصل نستكمل وياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
2: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول
4: وأول أردن.

0: بيك زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقوم.
1: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: الناجح يرفع ايده،
3: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
4: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية: 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 09-23-71-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد صباحكم من جديد، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة. عدنا لكم بعد الفاصل لمتابعة آخر التفاصيل. احنا خصصنا الساعة الأولى تقريبا كلها لما يجري في تل، وموضوع بيستاهل انه نتابع ونضلنا مستمرين. ومعنا الآن على الهواء مباشرة زميلنا العزيز أبو علي عمر عفاني. يسعد صباحك أخي عمر.
1: صباحك صباح الخير للمستمعين
0: جميعا. صباح الورد والياسمين. تعلي صوتك شوي أبو علي. آخر التفاصيل عندك عم يجري في تل.
1: نعم، يعني قوات الاحتلال لا تزال تداهم البيوت في قرية تل وتحاصر القرية من جميع المداخل، سواء الطرق الرئيسية أو الزراعية أو الترابية، وتمنع الدخول والخروج من وإلى القرية. في نفس الوقت داهمت العديد من المنازل في جميع أحياء القرية واعتقلت عشرات الشبان والرجال والمسنين أيضا من أبناء القرية من مختلف العائلات، ويتم اقتيادهم إلى أحد المنازل في القرية والتحقيق معهم ميدانيا. وبلغ عدد المعتقلين حتى اللحظة تقريبا 50 إلى 52 معتقل، ويتم التحقيق معهم ميدانيا. وهناك أنباء بأنه يتم الإفراج عن البعض بعد الانتهاء من التحقيق، ولكن عملية المداهمات للمنازل وللأحياء ما تزال مستمرة. في نفس الوقت تقوم جرافات الاحتلال باقتلاع أشجار الزيتون من أطراف القرية من الجهة الغربية المحاذية إلى الطريق الالتفافي، ويتم تعزيز وجود المستوطنين هناك مع وجود كرفانات، والوضع لا يزال يعني في صعب. حالة دور وحالة ترقب وحالة حذر شديد.
0: نعم أخي أبو علي، الآن داخل البلدة أكيد منع تجول، لا حدا بروح ولا بيجي. نعم. كتير الوضع صعب. هل في حالات إنسانية مثلا، ممكن سيدة مريضة بدها تولد، مريض كلى كذا؟ أنا حكينا مع عميد صبح في الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر، لكن برضو داخليا كيف الوضع؟
1: نعم، بهذا الخصوص أخي سامر، إنه فعلا يعني كان في موقف إيجابي من طرف إطفائية بلدية نابلس وأيضا من الإسعاف الهلال الأحمر، وتواجد متواجدين حاليا أقاموا مركز طوارئ في مجلس قروي تل متابعة مثل هذه الحالات، سواء لنقل الحالات الإنسانية أو للسيطرة على أي حرائق أو اعتداءات من الاحتلال في القرية وأطراف القرية. وهذا موضوع يعني تم حسمه منذ الأمس، يعني لغاية الآن متواجدين في مجلس قروي تل لتغطية مثل هذه الحالات، وبالتأكيد الحالات المرضية يتم التعامل معها حسب يتم نقلهم عبر الإسعافات الهلال الأحمر إلى المستشفيات في نابلس.
0: نعم، المنطقة اللي وقع فيها الحدث وين بالضبط أستاذ عمر عفاني؟
1: المنطقة يا عزيزي يعني في الجهة الغربية من تل، ومطلة على الشارع الرئيسي، شارع ما يسمى بيتصهر. ومطلة طبعا بين تل وقرية صرة، وهذه منطقة دائما معرضة لاقتحامات المستوطنين، وطبعا دائما سكان القرية سواء من تل أو من صرة يتعرضون للاعتداءات المستوطنين هناك، سواء المزارعين أو الرعاة أو كذا، ويتم الاعتداء على هذه المنطقة بشكل دائم. ويعني المستوطنين بشكل جولات شبه منظمة لزيارة هذه المنطقة أو السيطرة عليها وفرض نفوذهم ووجودهم فيها هذه المنطقة. وهي منطقة يعني قريبة جدا، يعني ملتصقة في منازل تل وأراضي تل وأراضي صرة أيضا.
0: امبارح برضه صرة تعرضت لهجوم كبير.
1: أكيد، لأنه هذه المنطقة بالتحديد هي يعني بتيجي بين تل وصرة، محسوبة على قريتين. فأصلا دور يعني منازل تل وصرة متلاصقة، أصبحت يعني متلاصقة. أنت في المنطقة الغربية اللي هي منطقة القبالة، هذه منطقة متلاصقة، دور وصرة تل وصرة داخلات في بعض، ما بتقدر تعرف أنت وين تخرجت من تل وكيف دخلت صرة. فهي المنطقة محسوبة على القريتين، كويس، فلذلك يعني الاعتداء دائما بيجي على سكان قرية تل وصرة، كونها المنطقة القبائل بتجمع القريتين في نفس النقطة هاي.
0: نعم. إيش أقرب بؤرة استيطانية هناك عليكم؟
1: هي حفاد قلعاد.
0: حفاد قلعاد مقام على أراضي القريتين.
1: يعني لا، هي على أراضي قرية جيت.
0: هي جيت.
1: على أراضي قرية جيت. ولكن هي محاذية لا.
0: ومنها بينزلوا عليكم.
1: يعني مقابلة جدا لقرية تل وصرة، يعني أقرب على تل وصرة من جيت.
0: وأيضا صرة تعرضت لهجوم بارح
1: هجوم يعني شرس، أكيد هجوم شرس، وربنا ستر لطف، يعني أنه كانوا أهل صرة مستعدين وجاهزين لمواجهة هذا العدوان الشرس اللي شفناه بارح عبر مقاطع الفيديو. وطبعا الحملة، حملة الاعتداءات مش جديدة، يعني هاي اعتداءات شبه يومية كانت على فكرة، يعني سواء على تل أو عصرة أو فرعتة جيت، هاي اعتداءات يومية وعلى الطرقات، وكل يوم يعني أهل المنطقة القرى هناك بيشكوا منها وبيعانوا منها وفي حالة توتر وحالة حذر شديد. ولكن ما حدث بالأمس حدث كويس، وحدث لأنه كان يعني في نية، في نية حقيقية إن يكون في قتل وفي دم، كان في نية من طرف الاحتلال لقتل القتل، وواضح جدا أنهم يعني بالعدد اللي كان موجود من المستوطنين بالتعزيزات من جنود الاحتلال أنه في مخطط جايين ومسلحين كلهم بغطاء من الجيش بهدف القتل.
0: تعرف مرات أستاذ عمر عفاني، يعني مرات كتير حقيقة لما بندخل ونتناقش مع أهلنا في القرى، وخاصة القرى اللي فيها بؤر استيطانية، حقيقة إنهم في ظرف صعب، وهم بين خيارات آسف الاستسلام الكامل للاعتداءات والتسليم فيها ويدخلوا على البلد ويعربدوا ويقتلوا ويضربوا وكذا، أو تتصدى لهم وتدفع فاتورة ثمن كبيرة مثل اللي صارت مبارح. وهذا الأمر بيضل دوما يذكرنا باللي كان يصير عام قبل نكبة 48، وهذا مش تخويف بس هذا واقع.
1: نفس السيناريو بغطاء دولي، يعني يمكن في 48 كان ما كانش في إعلام وما كانش في، يعني صعب يوصل الخبر. اليوم الخبر بعد 5 ثواني بنتشر في كل العالم، ورغم ذلك في غطاء، واللي حصل امبارح حصل وكل العالم شافوا احداثياته وتفاصيله وكيف حدث، ورغم ذلك في اصرار على انه العمل عمل مدبر ومخطط وعمل ارهابي، وهذا الحكي مش صحيح. الشيخ فاروق انسان فلاح بسيط جدا، كل العالم الناس في تل بتعرفوا، انسان بسيط جدا متواضع، ما إله أي انتماء سياسي ولا إله أي انتماء تنظيمي ولا إله، زلمة صلاة وصوم وعبادة ودعوة، وإنسان بسيط يعني إذا بشوف ختيار حامل إشي بأخذ بحمل عنه، بشوف صاحب واجب ما بقصر في الواجبات، إنسان بسيط جدا، يعني ما عنده أي توجه أو يعني انتماء لأي حزب،
0: يعني كل محاولات الاحتلال بين قوسين
1: كان في أرضه، يعني إنسان كان في أرضه مثل كيف، وهو قرايبه أولاد أعمامه، كلهم أولاد أعمامه أهله وعيلة واحدة مثل كيف. يعني إذن الموضوع مش موضوع عمل مدبر ولا عمل مخطط ولا عمل زي ما وصفوه وبيحاولوا يوصفوه للعالم ودفعوا فاتورة ما حصل لأهل تل وصرة والكلام. للأسف الشديد بعض وسائل الإعلام، بعض الإعلاميين، بعض النشطاء حاول يوصفوا العمل على أنه عمل مدبر وعمل
0: مخطط،
1: يعني مخطط له هذا الحكي خطأ.
0: أنا حضرت يعني تقرير على قناة كان الإسرائيلية، رغم كل الأوصاف اللي وصفوها إلنا، لكن بقر الجيش الإسرائيلي إنه حادثة عفوية، هيك ذكر المراسل.
1: صحيح.
0: ذكرها
1: بعد ما
0: قال يقر الجيش الإسرائيلي في نهاية التحقيق إنه الأمر لم يكن مخطط له.
1: هو عفوي، إنسان يعني تعرض للضرب، وهو أولاد عمامه انطخ عليهم وتبهدلوا، فصارت مشادة والكل شافها. يعني إحنا مش بحاجة نحكي عن إشي، نحكي في المحكة زي ما بيقولوها، صارت مشادة واللي حصل حصل، وهذا يعني تقدر تقول طوشي بالمشرمح.
0: ف
1: فلذلك يعني للأسف الله يرحمه الشيخ فاروق وأولاد أعمامه شباب زي العسل رائعين جدا، أولاد بلد على كيفك، محترمين متواضعين خدومين أصحاب واجب، الكل بحبهم الكل بيحترمهم، هم وأهاليهم عائلة راقية عائلة محترمة عائلة فاضلة أصحاب واجب دائما مع الكبير مع الصغير مع القريب مع الغريب، ناس بسيطين ما عندهم المخططات هاي والنوايا هاي ما عندهم، وهيهم يعني طول عمرهم في هالبلد ما لهم حتى مشاكل في مستوى البلد ومشاكل شخصية ما لهم، ولذلك اللي حصل حصل الله يرحمه.
0: آمين يا رب العالمين.
1: تكون يعني تكون آخر الأحزان.
0: هي القائمة الأخيرة اللي وصلتنا أستاذ عمر عفاني 54 اسم، أفرش فقط عن ثلاثة منهم فقط.
1: نعم يعني أنا
0: يعني صعب نقرأ كل الأسماء، لكن
1: لا الأسماء يعني طويلة كثيرة، ولكن يعني حسب المتابعة كل شوي ببعث تحديث.
0: نعم.
1: للأسماء
0: من كل عائلات البلد، رمضان ويامين وشتية وريحان،
1: هي الاعتقالات
0: كل أهل البلد وصيفي وكل صحيح. كل أهل البلد
1: حسب اعتقادي هي الاعتقالات بالمداهنات بداهموا البيوت
0: وهندي كمان ورمضان
1: في بعض الأسماء. نعم. كذا فبيحتجزوهم بتم التحقيق معهم ميدانيا. إن شاء الله إنها تنتهي على خير
0: يا رب.
1: إن شاء الله
0: يا رب.
1: إنها تنتهي على خير. وضع القرية صعب جدا جدا، محاصرة من كل الطرق، ما في مجال. يعني امبارح معلش يعني خليني أشير لموضوع بسيط، امبارح حاولنا ندخل على تل على بيت بنتي من كل المداخل، كان صعب جدا جدا جدا، يعني خوفنا من المستوطنين ومن الجيش وقلقنا، وبنت يعني ما بقدر أتركها مثلا أنه تحاول تجتهد تغامر ما بزبط. فحاولت أنا وياها ندخل من كل المداخل، لفينا على كل الطرق، ما في أي إمكانية للدخول على الإطلاق ولا الخروج. فإن شاء الله إنها تنتهي على خير هالقضية.
0: نعم. الاستجواب اللي بيتم حسب أحد الأشخاص اللي أفرج عنهم، وين كنت لحظة المشكلة ومن هالحكي وشو رأيك باللي بيصير؟ هيك بالضبط اللي عمله
1: يعني
0: عمله.
1: البعض بيسألوه ماذا هذه الأسئلة، أنت وين كنت، بتعرف فاروق وكلام من هالشكل.
0: يا الله
1: كلام من هالشكل طبيعي جدا، هم عارفين، بس لازم يكون يعني في لازم يكون في موقف للجيش حسب التصريحات النارية اللي سمعناها امبارح من نتنياهو من رئيس الأركان ومن رئيس الشباك، لازم يكون في موقف لازم يكون في تصرف، فبالتالي هم عارفين انه موضوع عفوي، ورغم ذلك مصرين على انهم حملوا اهل القرية دفعوا اهل القرية ثمن هذا العمل.
0: نعم. هم الاحتلال دوما يؤمن بسياسة العقاب الجماعي، وهذا نفذوهم منذ وجدت دولة الاحتلال وهي بتنفذ سياسة العقاب الجماعي. فرح نتابع معك أول بأول أستاذ عمر عفاني. شكرا شكرا على هاي الرسالة، شكرا لك أبو علي. آخر التفاصيل اللي تتعلق بتطورات الأحداث في تل عبر أثير راديو حياة، وإحنا منتابع معكم أول بأول ما يجري هناك. تقريبا تقديرات أنه تمت مداهمة ما يزيد على 70 منزل في القرية، وعدد المعتقلين حتى الآن 54، أفرج عن 3 فقط، ووريا الشهداء الأربعة الثرى بعد منتصف، هي كمان أفرجوا عن 6 شباب. نعم هي كمان 6، هي متوقع إنه يعني الإفراج عن معظمهم تقريبا، وأملنا بالله أن يتم الإفراج عنهم جميعا. منتابع أول بأول، وشكرا للإخوة الثقات اللي بيبعتولنا على الواتساب وعلى المسنجر، وبيبعتولنا أيضا على البث المباشر لآخر التطورات. التطورات الطرق الخارجية خاصة بوابة قبلان كله مسكر أخي حسام، كله مسكر، كل الطرق الخارجية مسكرة، البوابات أنا أقصد اللي مسكرة، البوابات كلها مسكرة من حوالي ساعتين، وإحنا متابعين عبر البث المباشر. وخلينا أسأل يعني أخونا عماد منصور إذا سامعني أو لساته متابع معاي، نشوف بالنسبة لبوابة قبلان إن جد أي جديد بشأنها، لأنه برجع بقول الطرق أخي بتتغير كل دقيقة، كل دقيقة بتتغير أوضاع الطرق، وما أصعب نحسم أمرنا.

إذن من جديد آخر التفاصيل والتطورات الميدانية عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة.

يكون معنا أحد الأخوة المواطنين خلال دقيقتين يحكي لنا عن الطرق الخارجية لتطورات الأوضاع في شمال الضفة الغربية بشكل عام ونابلس على وجه الخصوص.

0: حاجز 17 سالك حسب معلوماتنا. سالك أستاذ إسماعيل صباح الخير. 17 سالك ما فيها مشكلة باتجاه المنطقة الشمالية لنابلس، التركيز على المنطقة الغربية والجنوب الغربي والشرقية، يعني بالضبط هيك الصيرفي والبادان فاتح، دير شرف، سرة، طريق الالتفافي من عندي تسهار، حوارة، عورتها، هذا كله صعب جدا الطريق وما بتقدر تحزر، فاتحة مسكرة مش سهل على الإطلاق، لكن السبعتاش حسب معلوماتنا ما في أي مشكلة فيه. سالكة أمورنا باتجاه حاجز السبعتاش. صباح الخير عماد منصور، الحمد لله على السلامة.
1: الله يسعد صباحك. أنا سامر سلام العز.
0: الله يسعد أوقاتك عماد. يعني حكي لنا آخر تفاصيل، من وين دخلت على نابلس؟
1: والله سامر الأمور صعبة، يعني أنا
0: علي صوتك شوي بعينك. الله،
1: الأمور كتير صعبة حاليا على الطرق الخارجية. حاولت من بارح أدخل على أروح من بيت لحم معرفتش، فطلعت تقريبا على 5:30 الصبح. يعني الطريق إجمالا من بيت لحم لحد مفرق زعترة سالكة، فيش إشي، بس طول الطريق كل البوابات القرى مسكرة، يعني سنجل، ترمس عية، حتى المداخل حوارة كلها اللي من جهة زعترة ولا من جهة يتصار كلها مسكرة البوابات. فعدنا ندور على مكان ندخل منه، لقينا في طريق ترابية بتدخل من يعني تدخل على حوارة، بعدين بتفوت من حوارة بدك تضطر تلف بعكس السير لحتى تدخل طريق عورتة، وطرق صعبة يعني بصراحة. هلأ عورتة سالكة والحاجز أصلا فيش عليه حدا، يعني ما في جيش،
0: بس على عورتة
1: كيف تعرف توصله؟
0: على عورتة
1: صحيح. كيف تعرف توصل عورتة؟ هون المشكلة.
0: يعني اللي جاي مثلا من رام الله بده يروح على طول الكرم مثلا، على طول الكرم مش على نابلس، كيف يمرق؟
1: هلا على طول الكرم بده يضطر يفوت نابلس، لانه يتصار مسكر، الجيش مسكرين يتصار، في دوريه واقفه عند الالتفافي على مفرق حواره تقريبا كانت، فبده يضطر ينزل على حواره عشان يدخل على نابلس. هلا دخل على نابلس هون برضه
0: من زعترة، يعني مجبر هو، اذا مجبر يفوت على حواء من زعترة بده يفوت على نابلس مسكرة
1: اجباري، بده يجي على الالتفاف الرئيسي اللي هو بضل رايح على يتصار. تمام، فبده يضل ماشي باتجاه يتصار، عند مفرق يتصار حوارة في هناك دورية، بده ينزل تحت الجسر عشان يدخل حوارة، بلاقي حوارة مسكرة. فبده يضطر يدور على منطقة تانية أو يلف ويرجع، يعني ما في، يعني أنت بتوصل هناك بتوصل حد، يا إما بدك تدور على طريق ترابية أو إشي دخلك على حوار عشان تعرف تفوت نابلس، أو بدك تلف وترجع من محل ما جيت،
0: وبالتالي راح ترد تورط بالطريق
1: نفس الإشي. يعني أنا واجهت كان في شباب معهم شاحنات بدهم يحاولوا يدخلوا على نابلس ويوصلوا عند المنطقة هاي عند دوار سلمان الفارسي، وردوا رجعوا وكانوا واقفين بعكس بالاتجاه المعاكس مش عارفين شو يعملوا، فردوا لفوا من زعترة وردوا رجعوا نفس الطريق، ودخلنا ورا بعض من الترابية هاي اللي هي تقريبا قبل مفرق بورين على اليمين. ودخلنا منها، يعني بس وعرة وأزمة كتير وكلها شاحنات، يعني صراحة صعبة.
0: اللي مجبر بده يدبر حاله. في تواجد للجيش الإسرائيلي على الطرق الخارجية؟
1: لا ما فيش شيء تقريبا، بس هي زي ما حكيت لك الجماعة مأمنين، مسكرين كل البوابات ومأمنين، يعني ما في أي حدا بتحرك.
0: إذا إحنا رح نضلنا نتابع أول بأول بالنسبة لهاي الطريق الخارجية لخطورتها.
1: الله يجبر الناس.
0: آمين يا رب. آمين آمين. الله يسعد صباحك عماد، الحمد لله على سلامتك.
1: الله يسعد.
0: شكرا لك عماد منصور، أهلا بيك. نعم، حتى الآن أفرج عن 7 أشخاص من تل، رضوان رمضان أبو صهيب، الأستاذ بلال شتية ابنه مالك ومعاذ، يحيى محمود السلوادي، محمود عبد الكريم رمضان، وإسلام محمود يمين، هؤلاء اللي تم الإفراج عنهم حتى اللحظة.

يعني سواء اللي بده يجي من رام الله على نابلس أو بده يطلع من نابلس على رام الله، في هذا الظرف في هاي الدقائق الوضع مش سهل على الإطلاق، الوضع مش سهل على الإطلاق.

في تواجد، ما في تواجد للمستوطنين، لكن الجيش مسكر كل البوابات. هون القصة، يعني انت بتوصل بتلاقي مسكر، ما بتلاقيش حتى جنود على الحاجز، فبالتالي انت راح تعاني من الطريق، وترد تضطر تلاقي طريق التفافي وترجع وما ترجعش. فبالتالي احنا امام يعني امام مشكلة ومعضلة تتعلق بالطرق.

حاجز 17 حسب آخر المعلومات سالك. أنا سألت الآن 17 سالك، لكن أي دقيقة بتتغير الحواجز، أي دقيقة بتتغير الحواجز، فبالتالي أرجو الانتباه. وطريق السيرة في سالكة أيضا ما في أي تواجد للجيش الإسرائيلي

0: إذن إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية. شكرا لزميلنا رائد الخروف في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم، من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس، رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
7: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس، شارع القدس، بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: من دمي أغلاك
1: وحبك هدي ومن ضل حماك الخاك والمولاك.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي. هواها نابلسي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
5: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروضة الجامعية.
6: ألو وينك؟
7: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
6: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
8: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
9: الناجح يرفع ايده.
4: وأخيرا طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاي من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
10: الساعة الآن 9 صباحاً.

0: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

تابعونا من خلال حياة.bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول، للطلب 1700-250-250.
2: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا. الناجح يرفع
3: ايده. وأخيرا طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: الساعة الآن 10 صباحا.
4: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.

0: يا صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله كمان رح يكون معنا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، ولكل حدا بسمعنا من بيته، من مكان شغله، من سيارته، أو من أي مكان بسمعنا وبتابعنا. صباحكم فل وخير، وبداية أسبوع حلوة نتمناها إن شاء الله لكم ولعائلاتكم. بداية أسبوع جديدة تكون علينا وعليكم يا رب. وبدنا نحكي كمان ألف مبارك لجميع طلاب وطالبات التوجيهي، بما أنه مبارح كانت نتائج الثانوية العامة. ألف ألف مبروك لكل حدا نجح، وللي ما حلف الحظ يعني ما تقلقوا ولا تزعلوا ولا تهتموا، مش نهاية العالم. ومبارح صراحة في علامات كانت كتير حلوة، فألف ألف مبارك. والأهالي كمان يعطيكم ألف عافية على تعبكم مع هالطلاب. وخلصت هيك بالنهاية مسيرة 12 سنة، هلا رح تبلشوا مرحلة جديدة، مرحلة الجامعة، تخصصات جديدة بالجامعة، حياة جديدة كليا رح تكون بالجامعة إن شاء الله. بتعيشوا أيام حلوة. وصباح الخير لرائد كمان، صباح الخير يا رائد. هو مش معروف هل هو صباح الخير مش صباح الخير. صباح الخير.
1: صباح الخير لك أميرة، صباح الخير لجميع المستمعين. يعني احنا شايف هيك متعودين.
0: نعم.
1: يعني بلحظة بنفرح بلحظة بنحزن، اللي انت ممكن تكوني انت مفكرة تعملي بلحظة بتغير. يعني فيش مضمون بهاي البلد، فيش.
0: عشان هيك احنا ما نخطط عن جد والله.
1: صعب، ما هو صعب ما يخططش الواحد، ما هو صعب.
0: واذا خططت برضو على الفاضي، واكبر دليل عندك امبارح.
1: لو خططنا وطلع على الفاضي احسن ما نكون مش مخططين، ممكن يكون ان الامور ماشية.
0: والله الواحد ما عارف شو يعمل.
1: هلا الواحد مش عارف شو يعمل، يعني هذا كل شيء يعني كيف يلطي، يعني ارزاق من ربنا
0: طبعا،
1: وربنا اللي كاتبه اللي بيصير. دائما في كتير شغلات انت ما بتتوقعها بتصير معك تكون منيحة، والعكس ممكن تكون تصير. يعني امبارح زي ما شفتي ان حدثين مع بعض صاروا بنفس اللحظة. تقولي انه مثلا الجانب المحتل والاحتلالي هو كان قاصد يعمل هذا الاشي على اساس انه ينغص الفرحة. في ناس بتفكر كانت تحكيك، ناس تانين بتقول هذا قدر وصار وكذا بدون تخطيط. ناس تملك طوشة صارت بين ناس مظلومين وناس عمالهم يعني كل يوم
0: بيستولوا علينا
1: وعلى أراضي، بيستولوا بحر قدور كذا. فالأمور ملخبطة والمشاعر ملخبطة. ومبارع أكيد في ناس فكرت كيف تفرح وما تفرحش، كيف إنها تكون فرحتها في البيت.
0: آه
1: في
0: ناس نغص بتحسه،
1: فمش إيش مش مفهوم اللي عماله بيصير معنا. مش مفهوم
0: ومش عارفين لوين رايحين وشو جاي لسه. يعني يعني لسه بنحكي دائما انه كل ما يصير حدث بنحكي هذا صعب، مستحيل يجي اصعب منه. لا يعني هذا الاشي كان سهل. يلي اجى علينا مبارح مثلا على سبيل المثال كان جدا صعب، كان عن يعني بامتياز كان مبارح يوم دموي، خلينا نحكي على نابلس، يوم أسود يعني زي ما بيحكوها.
1: يعني الناس كانت من الساعة 12 بالليل وهي بتهيأ حالها شو عمل في البيت، كيف بدي أفرح إن شاء الله. بيقول لي بفكر إنه يعني إن أنا معقول بدي أنجح. كان كل التفكير في التوجيه، شئنا ما بين التفكير في التوجيه. فرحة رح الناس راح تفرح، ممكن في فرحة كانت كتير مأوفرة، في فرحة كانت لا منضبطة. فاللي صار صار، وممكن كل واحد يعني بيمثل بيته اللي كان يعني
0: نوع فرحته. لأنه
1: الصورة يعني تخيل الصورة كانت في المستشفى، الشهداء عم توصل والإصابات عم توصل
0: والناس عم تحتفل،
1: ناس عم تحتفل برضو من جنب المستشفى وزمامير ومفرقعات. يعني
0: هذا الحكي تصديقا عليه مبارح عبد الله البحش، بنوجه له تحيه اكيد اذا سامعنا. كان مبارح هو بيغطي الاحداث بمستشفى نابلس التخصصي، بيحكي اصعب إشي الاصعب كان انه احنا مبارح عم نشيع شهداء، والطالب والناشحين مبارح مارقين من جنب المستشفى وعمالهم بصيحوا واغاني وزمامير.
1: ممكن في ناس مش عارفين، ممكن في ناس كانت تفرح مش عارفه، مش متابع اخبار،
0: لانه الحدث صار قبل النتائج.
1: ما بتعرفي، ممكن في ناس ما في البيت
0: مضغوطه.
1: انا مش دفاعا بس بقول ممكن. بس بنهاية الموضوع انه انا ما عنديش طبعا سنة اي حدا بالعيل، بلاش ما يقولوا انه بدافع، بلاش ما تفكر انه في حد، ما عنديش اي حدا في العيل. بس الفكرة ممكن في ناس مش عارفة، وممكن في ناس
0: يلا ممكن نحط حسن النية لهذا الموضوع،
1: وممكن في ناس عارفة وهي هيك، لانه بالسنة الماضية والقبلها كان في حرب وكانت في ذرويتها وكانت الناس تحتفل. اذا لاحظت
0: صح. طبعا يعني بس الله يرحمهم بدنا نحكي طبعا. يعني مبارح بلدة تل فقدت 4 من زينة شبابها، من خيرة شبابها. يعني الناس كانوا يحكون عن هدول الشباب اللي هم جواد رمضان، إبراهيم رمضان، فاروق رمضان، وعمران رمضان. الناس قداش كانت تذم فيهم مبارح، من أقدب الناس، من أخلق الناس كانوا. الله يرحمهم. وأكيد كلنا شفنا الفيديوهات وشفنا كيف تم الاعتداء ومين بلش. يعني مش رح نخوض بهاي التفاصيل، لأنه دائما إحنا بالآخر شو ما عملنا نطلع إحنا الإرهابية وإحنا يلي قتلنا. يعني بحسب روايتهم إنه إحنا الإرهابية استولينا على سلاح إسرائيلي بريء، هي هيك كانت روايتهم مبارح. فيعني مش إشي جديد هو صراحة إنه عليهم هذا الإشي فبركوا أو يحكوا أشياء علينا. بس الله يرحمهم ويصبر أهاليهم. وصراحة كانت يعني خطوة جيدة أنه مبارح سماعات المساجد بنابلس رفعت الأذان.
1: هاي اللي يعني نقول هذا القرار اللي صار قرار مهم كتير، يعني خففت كتير ونهت الموضوع،
0: خفف شوية الاحتفالات. لأنه قبل صراحة كانت أيمة الأيامة فعليا، من ضرب النار، الرصاص. يعني صراحة زمان ما سمعنا بنابلس صوت طخ يا جماعة، هي وقتها هي بيطلع بوقت هاي الشغلات، طخ، ألعاب نارية، زمامير بالسيارات، كل هالأمور. بس ربنا الله بعد الأذان يعني هديت الناس شوي. خلينا نحكي باقي المحافظات، ما بعرف كيف كان الوضع عندهم، الاحتفالات كيف كانت عندهم. بس زي ما حكى رائد بالبداية أنه كل واحد هو بيمثل حاله، بيمثل عائلته بطريقة الاحتفالات اللي صارت. يعني أنا على سبيل المثال كان عندي مبارح كتير توجيهي، كان عندي 2-3 توجيهي، ما فزعنا الدنيا، ما إمنا الدنيا، ما عملنا أغاني، ما عملنا حفلات، ولا عملنا أي إشي. يعني ماشي هي فرحة حلوة، أنا بفهم إنها فرحة حلوة وفرحة 12 سنة، بس إحنا يا جماعة فاقدين الصبح 4 شهداء، ومبارح شهيد، وأولها كان شهيدين بجالود وقبليها بدير جرير، وكان بنفس الليلة واحد على حاجز شعفاط. يعني احنا بنحكي عن حصيلة تقريبا 6-8 شهداء بأقل من 48 ساعة. فهي الشغلة ذوقا، الشغلة يعني طالعة المفروض من من من البني آدم. يعني انا مبارح كنت بحكي لرائد وسامر قبل شوي تحت الهواء، انا مبارح صاحية مبسوطة من 7 وقاعدة بستنى بدي اصور توجيهي، يعني لابسة وبستنى وكذا وبستنى الكل عشان يجي ياخذوني من البيت ونروح نبلش تصوير ونشارك الناس يعني فرحتهم. بس إجا هالخبر خلص كأن الدنيا سودت، يعني لا رحت أصور ولا إجا عبالي أروح أصور ولا أعمل أي إشي، رغم أنه كتير ناس يعني يعطيهم ألف عافية مبارح غطوا التوجيه وما تركوهم لحالهم. بس أنا كأميرة عن نفسي ما قدرت أروح، يعني ما قدرت أروح أصور، ما قدرت أشاركهم الفرحة، لأنه جد كان إشي صعب مبارح. يعني قد ما الواحد يحكي صعب، وبعدها صار فيه هجوم على صرة، هجوم على عوريف، حرق بيوت، حرق سيارات، اعتداء على الأهالي. فالوضع كان مبارح عن جد يرثى له وكتير صعب، والله يسترنا من اللي جاي. يعني الله يسترنا من اللي جاي. وغير دخلتهم لسه على المستشفى الاحتلال مبارح على مستشفى نابلس التخصصي، اعتقلوا كمان مصاب من العائلة يلي استشهدوا، اعتقلوا معه أخوه. فنوصل لمرحلة أنه عن جد يصيروا يفوتوا على المستشفيات هيك طبيعي عادي، ياخذوا اللي بدهم إياه ويطلعوا، فهاي كارثة. يعني الواحد أكتر من هيك صراحة مش عارف شو.
1: مش جديد عليهم،
0: هي مش جديدة، لا هي مش جديدة
1: على اللي أنا عشته من الانتفاضة الأولى بيعملوا نفس الشيء. يعني ما بالعكس، ومن
0: مش جديدة، لا لا.
1: ولما نشوف المستوطنين حاليا كان بال 48 وقبل 48 نفس الأفكار ونفس
0: ما نروحش بعيد، بجنين دخلوا قتلوا 3 بالمستشفى. نعم. يعني ما نروحش بعيد. نعم. فبس الوضع جدا صاير يخوف. امبارح نابلس سكروها، كل المداخل، كل المخارج، الناس علقت، اللي موجود بنابلس مش عارف كيف يروح،
1: في حواجز مفتوحة، في مش مفتوحة، بس اللي مضطر يطلع، اللي مش بحاجة ما يطلع، لأنه لسه الوضع صعب.
0: هم مبارح فتحوهم بالليل على فكرة بوقت متأخر،
1: نص ساعة بس ضل عشان الناس العالقين فتحوهم.
0: أنا شفت اليوم إنه دار شرف بعده مسكر، يعني
1: مشكل بتسمع شوي فيه هيك بتسمع الحاجز فلاني فيه، بس الوضع صعب. يعني اللي ما له شغلة مهمة حاليا يعني
0: ما يطلع، ما يخاطر،
1: يعني يكون سائل ومتأكد 100% إنه مش بحاجة يعني يصير في عنا مصايب تانية.
0: يكفينا اللي فينا، بكفينا. والله يكفينا. فيعني ما يزعلوش منا أهالي الناجحين مبارح، بس الواحد من حرقته من قهره بيحكي، لأن الوضع كان صراحة مش لطيف كتير. مكرم صباح الخير، تمارة صباح الفل، نضال يسعد صباحك، يعني نضال كمان أم العبد أهلا يا أم العبد، صباحك فل. أريج محمد صباح الخيرات للجميع، يسعد هالصباح. أبو عمار علاوي صباح الورد والفل والياسمين للجميع وللمذيعين الناجحين، ويرحم الشهداء اللهم آمين، يفرج كرب المسلمين. ويقيم هالهم والغم عن مدينة نابلس آمين وقراها يا رب العالمين. الله يفرجها عليكم آمين يا أم العبد. أبو غالب عنتر صباح الخير، الله يرحم الشهداء شعبنا ويصبر أهالينا. تمارا بتحكي لنا مبارح كان يوم حزين ممزوج بالفرح، بس الفرحة يعني منقوصة لوجود شهداء والأحداث اللي صارت ما كانت متوقعة. يعني بتحكي لنا نجحت بنت أختها وجابت 92 ما شاء الله، ألف مبروك يا تمارا، بس ما قدرنا نطلع على سفارين بسبب الحواجز والتسكير، فالفرحة منقوصة للأسف. في كتير برضه أهالي ناجحين مبارح حلقوا ما قدروا إنهم يشاركوا أولادهم يشاركوا قرايبهم بسبب الحواجز، مع الأسف. خطتي والتسهيل من الله، نضال بحكي والنعم بالله يا نضال، إن شاء الله خير. أولا مبارك للطلاب الناجحين أم كرم تحكي لنا وأهاليهم اللي حصدوا ثمرة هالتعب. مبارح كان يوم سيء كتير ومحزن للأسف، ونتمنى يكون القادم أفضل إن شاء الله يا أم كرم رغم المعطيات الغير مبشرة للأسف. رائد قبل ما أنت شفت مبارح فيديو الشاب اللي قنصوه بفرعة شرق القيلية؟ شفت الفيديو يا جماعة كيف كان؟ كان فيديو رهيب يعني مبارح، والوجع أكتر من هيك إنه هو تصاوب جنب سيارة الإسعاف مباشرة، يعني ما فيش فرق بينهم. برضو مبارح قلقيلية كانت تعاني من هذا الإشي، إصابات، هجوم من الجيش ومن المستوطنين. فمبارح فيديو الشاب هذا اللي هلأ معلق أكيد بعقولنا كلنا كيف صادوه بشكل مباشر، يعني هو بركض، واضح إنه بركض بده يهرب، ممكن بده يتخبى بمكان، بس للأسف يعني تك هيك صوت تك طلع اجت رصاصة براسه بشكل مباشر. بس يعني زملائنا بقلقيلية حكوا انه يعني لحد الان وضعه مستقر، من صدر ربنا بقيمه بالسلامة. حاتم الخواجة صباح الخير، الله يفرجها ويهونها، يسعد صباحكم امين يا حاتم صباح الفل. طارق امبارح من الساعة 10 الصبح للساعة 7 المساء عند محطة الهدى وما عبينا ديزل، الحمد لله يوم مميز كان، الله ياخذنا ويريحنا، طول بالك يا طارق. والله التهينا شوي عن ازمه البنزين احنا عشان تشوفوا ان جد هذا الاشي تافه ومسخره قدام اللي احنا مبارح عشناه. ما حدش دقق كثير على قصه البنزين والكازيات،
1: ما فيش حدا يحكي ممكن من العيب، بس اليوم فيش ولا محطه حاليا، كله مغلق، فيش بنزين طبعا، فيش توريد اليوم، من بكره ممكن يوصل التوريد.
0: انا سمعت انه الاحد
1: زائد انه ممكن في محطات فيها بنزين شوي لسه مش فاتحه، ممكن تسمع انه ممكن في محطه فتحت يعني تعبي بنزين، بس حاليا
0: مغلق،
1: كله مغلق
0: مغلق مغلق مغلق، يعني تحاولوا
1: نصف السياره عند هلا قاعدين بالدار،
0: ما فيش راحه ولا جاي، هاي نابلس مسكره،
1: نص الشعب هلا مجاز ضل في الدار.
0: صح صحيح. نضال بحكي لنا بعض الناس تم اعتقالهم واستشهدوا قبل النتائج، في كثير طلاب توجيهي للأسف، يعني حرمهم جيش الاحتلال إما بالقتل إما بالسجن إنهم يأدوا امتحاناتهم التوجيهي، في منهم من الضفة كمان، يعني أكيد هو العدد الأكبر بغزة. مبارح برضو أنا معلق براسي اللي شفته طالب من غزة اسمه آدم النسمان، إن شاء الله ما أكون ناسي، أو علي النسمان مش عارفة شو الاسم بصراحة، جيش الاحتلال قتله، خلينا نحكي قبل النتائج بيوم أو يومين، ومبارح طلعت نتيجة كان جايب 98 99 وإشي، فوالله أهر يعني إشي بوجع وإشي بيقهر، غير الطلاب يلي عنا بالضفة أكيد يلي تم اعتقالهم أو تم استشهادهم قبل ما إنهم يفرحوا هاي الفرحة. إن لم تستحي فاصنع ما شئت، نضال بحكي لنا. أم كرم للأسف كان الشيخ بينادي بالسماعة وصوت المفرقعات، يعني والله عيب، لازم نحس ببعض، وحتى بالمساء مع الاقتحام كان في احتفالات ومفرقعات. رح نعيد الجملة ونكررها يا أم كرم، إن كل واحد بيمثل حاله وبيمثل عائلته، يعني مش هيك أخلاق نابلس ولا هيك أخلاق أولاد نابلس، بس يعني يحكي الواحد الصراحة في كتير نسبة كانت ملتزمة عشان نكون واضحين وصريحين، بس كل واحد بيمثل حاله بالنهاية. صحيح. هشام عرندي صباح الخير يا هشام، كان يوم وصبح عليك أكيد يا رائد، كان يوم بالفعل صعب كتير، بس الحمد لله يعني ربي يفرح الجميع ويهدي بالكم وبالنا ويرحم الشهداء اللهم آمين. أم طارق صباحه يا أم طارق، بصراحة مبارح كان أسوأ يوم بالحياة خاصة اللي صار بالبلد. إحنا صراحة نسينا نحكي شو سؤالنا اليوم، يعني هو مش سؤال، مش سؤال بس انا نعرف كيف كان يومكم امبارح، يعني يعني اكيد كان مشاعر متلخبطه عندنا، هي مشاعر انبساط مشاعر حزن، فهيك احكوا لنا كيف كان يومكم امبارح، هل كان عندكم توجيهي يعني هيك، فرحونا فرحونا شوي بعلامات التوجيهي بالاجواء يلي كانت. يوسف صباح الخير يا يوسف، الله يرحم الشهداء، والعيب على اللي ما بيستحي، اشي بخجل والله، الله يهونها يا يوسف. ابو علي المسامي صباح الخير، صباح الورد والياسمين الفلسطيني، للاسف انه كان يوم حزين كتير على دماء الشهداء الابرياء. اذا سؤالنا اليوم بحكي يعني بجانب اذا انتم حابين تحكوا اي شيء عن التوجيه يعني اللي صار امبارح، فاوصفوا لنا هيك كيف كانت مشاعركم امبارح، كيف كان يومكم امبارح على 2379143. وكمان اكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: يعني أميرة في عنا اتصال أول. ألو
1: تفضل.
2: يا صباح الخير يا أستاذ رائد.
0: يا صباح الخير يا هلا.
2: صباح الخير يا أخت أميرة.
1: صباح
2: الخير لو الحياة
1: سعد هالصباح.
2: كيف كانت الحياة مبارح؟
1: كيف كانت يا أبو فادي؟ فضفض لنا.
2: زي كل يوم يا أميرة. حياتنا إحنا عايشين عيشة أطرام، عيشة سودة. الفرح قليل والابتسامة قليلة. تفرح اليوم بطاعته يومين ثلاثة أيام، تنبسط خمس دقايق تتنكد أسبوع. بيجي عليك وقت ابتسامة ابتسمي لأنه النكد كتير والوضع صعب جدا.
1: صحيح.
2: يوم بنزين هاتين بيع راش وحدة. اليوم إحنا بخير ما بنعرف اللي قدام وين جاي الأيام جاي علينا يعني. فيش فرح، إحنا بنعمل حالنا إنه إحنا مبسوطين.
1: بس لا والله احنا هيك في غصه بتحس حتى لو الواحد كان مبسوط او صار معه اشي يبسطه.
2: والله كنت ببيت مناسبة ما، والله ما في فرح، والله ما حدا كان يضحك من قلبه. احنا بندعي انه احنا مبسوطين وبندعي انه احنا نضحك وبندعي انه احنا سعيدين. ما في سعاده من 50 سنه، عمر 50 سنه ما في سعاده. والله ما في سعاده. نتخوت على حالنا انه احنا مبسوطين، كل يومين في اشي جديد. هلا مثلا في بنزين، نبيع بنزين او نبيع بنزين، ما حدا جاب في بنزين، كان توجيهي مش توجيهي، خلصنا موضوع توجيهي. في اربع شهور بتل اليوم برضه في شيء جديد، ما فيش سيارات تقطع كازيات، ما في بنزين، اليوم ما حدا بيجيب في بنزين، خلص، موضوع بنزين شيء جديد، هات غيره، هات غيره. وانتم مختصين بالاخبار، كل يوم بيجيبوا خبر، كل يوم في شيء جديد، كل يوم في سمة بدن. نسأل الله يا ربي هذا في البال إنه إلكن. أما عمي إحنا من يومنا هذا لوني من يومنا يا رائد ما شاء الله عنه خبير. يا رائد شفت يوم حلو حياتك يا رائد، يوم عرفك يا رائد
1: شفت يوم حلو
2: من يومنا.
0: يعني هي أيام حلوة بس
1: اللي مش
0: حلوة أكتر
2: اللي مش حلوة أكتر. عمره كله كم يوم على حلو يا رائد؟ يومين ثلاث ايام اربع ايام
0: بدنا نعدهم
1: بجوز على الايد الوحده بنعد.
0: على الايد يعني يعني الزواج مثلا، النجاح،
1: الاولاد،
0: الاولاد،
2: والله بنعد يا رائد بنعد على اصابع رائد، بنعد على اصابع.
1: يا دوب
0: احنا يعني بالنسبه للجيل انا يعني من الانتفاضه الاولى وعد شو سئت معي من الانتفاضه الاولى. انا من جيل الانتفاضه الاولى وامشي شو بده يكون الوضع عندي ولا شيء صفر.
1: سيئ.
2: ما بقول لك ما في ايام حلوه، ان شاء الله ايام حلوه، ايام
0: ان شاء الله لاولادنا تكون احلى ان شاء الله يا رب.
2: وانغام وكل المستمعين
1: امين يا رب.
2: يا رب يا الله ايامكم سعاده وهلاك البال
1: جمعا ان شاء الله.
2: يسعد صباحكم جميعا.
1: صباح الفل يا ابو فادي. اهلا وسهلا. اهلا وفاء.
0: يعني ما بعرف شي مثل فلسطيني او مصري اجت الحزينه تفرح
1: ما لقت مطرح،
0: وهذا امبارح احنا
1: عن جد ينطبق علينا والله.
0: فيش
1: والله يعني تتخيلوش مبارح فرق الثواني يعني مبارح.
0: فوق ما احنا متخوزين اجتنا هالفرحة وتخوزوا انا بزيادة.
1: مش مكتوب لنا نفرح يعني هيك احنا خلص بنحس شعب مش مكتوب لنا
0: مش عارف
1: نفرح لو شو ما عملنا لو شو ما صار بعين الله شو نعمل. وفاء صباح الورد والفل. يا وفاء للأسف كان يومنا حزين مبارح، الله يرحمهم الرحمة والسلام إلهم وربنا يعطي أهلهم الصبر والسلوان آمين. يا وفاء أبو علي بيحكي لنا هل دمهم دم ودمنا ماء؟ للأسف شعبنا ما إله غير رب العالمين. دمنا رخيص إحنا يا أبو علي، مش إشي جديد يعني، مش إنه حدث مبارح، إحنا من زمان دمنا يعني رخيص، هذا إشي قديم. صفاء الترتير صباح الفل. نهاري مبارح كان مختلط مشاعر فرح وحزن بنفس الوقت، وعتب ولوم على فئة من الناس ما استحت على دمها وبالغت بمظاهر الفرح للأسف. الرحمة والشهداء والصبر والسلوان لذويهم. رأيت شو تعليقك على احتفالات مبارح؟ شفتهم انت الفيديوهات؟
0: عندهم ما اشوف، انا سامع ليش اشوف خلص مدام سمعت
1: في مفرقعات انتهى الموضوع زي الشوف. خلص
0: في مفرقعات اعرف يعني انتهى الموضوع بالنسبه لي، لا شفت ولا بدي اشوف.
1: شو تعليقك؟
0: انا مش عارف، اما انا قلت لك انا يعني مش فاهم يعني الواحد شايف في، نفترض ان الكل عارف في شهداء وإصابات والجيش لهلا والمستوطنين لهلا والأمور متصاعدة وأصوات الإسعافات شغالة مش واقفة.
1: الله يعطيهم العافية طبعاً.
0: ومفرقعات طالعة، زمامير شغالة، يعني الصورة واضحة كيف ممكن راح تكون بالنسبة لنا، يعني نتخيل بدون ما نشوف. أنا ما بعرف هاي الناس كيف بتحس، حقك تفرح، بس بظل هيك خليها في بيتك فرحتك حالياً، لأنه في ناس موجوعة، في ناس ممكن سامع اللي بتعمله ومارقة بالطريق حاملة شهيد، وبكون ممكن ابنها زوجها كذا، بدها شوية إحساس يعني. ما بعرف
1: إن وجد يعني
0: إن وجد في معنى اتصال. ألو
3: ألو، صباح الخير يا رائد وأميرة.
0: صباح الخير يا هلا.
3: يعطيكم ألف ألف عافية ويسعد صباحكم يا رب. صباح المستمعين. هلأ بالنسبة لمبارح، طبعا مبارح أكيد أكيد إنه نهار مؤلم، وأول ما بنبلش بنقول ألف رحمة ونور على شهدائنا الأبرار،
1: آمين،
3: والشفاء العاجل للجرحى إن شاء الله يا رب. إحنا الشعب الفلسطيني يا جماعة الخير معروفين، يعني إحنا ما بنضب حظ مع عمالنا، هذا واقعنا، واقعنا مؤلم. كل دقيقة بتغير حالنا، ما بدنا نقول كل يوم، كل دقيقة إحنا في حال بسبب الاحتلال الصهيوني اللي بفرض قيوده علينا، واللي مشتتنا وإحنا في أوطاننا، واللي حاطتنا في سجن كبير وإحنا في بلادنا، يعني حالنا ملخبط. إحنا حتى يعني الفرح لحظة مش مسموح لنا صار، بس شو بدنا نعمل؟ يعني امبارح كان كتير كتير مؤلم، امبارح اختلطت المشاعر، يعني الزامن الشيء بنفس الوقت. يعني اللي ما بيحس حس امبارح، انا يعني انا بقول هيك، ما بصير يعني انه احنا ما نحس في بعض. يعني احنا كان في عنا توجيهي بنت خالي، ومتفقين احنا والاهل اننا نروح، انا وخواتي نتصل على بعض، شو نعمل؟ يعني صرنا
1: الواحد مش عارف شو يعمل، صح؟
3: بطلنا نعرف نروح ما نروح، يعني خالي غريبة من الأردن هي وعايشة هون، ما إلى أحد إلا إحنا، إحنا بطلنا نعرف شو نعمل. أختي لا ما بدنا نروح، الشهداء إيه أنا أقولها يعني شو بدنا نعمل، بدنا نواسف جنبها، أنا زعلانة كتير كتير أقولها، مش عارفة شو نعمل. إيه اختلط كل إشي عندك. فشو يعني شو عملنا إحنا؟ ما رحنا وقت تطلع النتائج، يعني قلنا لما انا اتفاعل هيك وغيري يتفاعل هيك، الكل بحس، حتى اصحاب الفرحه بتاثروا، بحسوا يمكن هم من حلاوه الفرحه اللي عندهم انهم يتناسوا شويه، هن فطمانين الشهداء، فطمانين المصاب الاليم اللي صار عندنا، بس يمكن يتناسوا امل لما يشوفوا الكل انه هيك ما اجوا، هيك يتراجعوا عن بعض المظاهر. فاحنا اخذنا قرار هيك، فرحنا مثلا رحنا قبل الصلاه، الوضع كان يعني الناس بيستنوا الفرحة وما في فرحة،
1: ما في
3: صراحة،
1: ما في، لا،
3: وكل إنسان بيمثل حاله زي ما تفضلت. يعني سألنا بنت خالي فرقعته، قالت لا هيهم موجودين،
1: كل الاحترام،
3: يعني أول فرحتها وآخر فرحتها ما فرقعوا، خففوا من مظاهر الاحتفالات، احتفلوا في البيت. يا عم احتفلوا في البيت،
1: محدش شايفكم ولا حدا سامعكم بالبيت، صح؟
3: ما تبينوا برا، يعني والله واحنا مروحين من عندهم بعد العصر، يعني انا نفسي كنت في طالبه، نفسي اقرب واضربها في الشارع عمالهم بيحتفلوا.
1: للاسف يا ست سهى. امبارح الفيديوهات كلها انتشرت والصور، خليها على الله لسه. هذا غير باقي المحافظات الثانيه، يعني ممكن احنا الطف نتفه كنا امبارح، يعني اهدى،
3: يعني احنا ماشيين وبنحاكي حالنا في الشارع، روحنا طبعا بعد العصر، ما فيش احتفالات، ما في نفس لهذا الاشي. مبسوطين في نجاح البنت وكل اشي، بس القلب حزين من جوا، احنا بشر، ورد الجيش فات كمان، يعني بلبلة مش طبيعية، بنغص علينا دائما،
1: قامت القيامة فعليا مبارح.
3: احنا بنقول لازم نفرح ونتحداهم، بس في اشي ما بتقدر، يعني احنا انسان ومشاعر واحساس، وهدول ابنائنا كلهم، فالله يكون في العون إن شاء الله، وإن شاء الله الأعوام القادمة بتكون أفضل،
1: آمين يا رب.
3: وبنبارك لجميع اللي نجحوا بالتوجيه، واللي ما حالفهم الحظ عادي، في دورات إنكم تعيدوا مرة وتنتين،
1: أكيد مش نهاية الدنيا طبعا،
3: ومش نهاية العالم يا جماعة، وعادي جدا، خلينا نحترم مشاعر بعض. وفكرة حلوة حلوة كانت مبارح، إنه إذا سماعات المآذن إنها شغلت القرآن، صح، الكريم، هذا هدى شوي إذا لاحظتوا،
1: هو مفروض يصير أساساً، هو بس إنه خطوة تحترم إلهم،
3: تحترم كل التقدير، هدى شوي، يعني اللي ما بحس يعني حس،
1: اللي ما بيحس بالناس مش من الناس، نقطة انتهى.
3: بالضبط بالضبط. بعين الله يسعد صباحكم.
1: صباح الفل
3: إن شاء الله خير يا رب.
1: يا رب يا رب يسعد صباحك. نضال، هو الاقتحام مش لنابلس، هو الاقتحام على ما يبدو المفرق سرة، يعني مو فيش إشي أكيد، هي كم آلية دخلت من حاجة السرة يبدو إنها باتجاه مفرق سرة، بس فيش إشي مؤكد لحد الآن. صفاء الترتير صبحنا عليها، صباح الخير كمان مرة يا صفاء. سوسن الشلبي صباح الخير أميرة ورائد، ومبروك للناجحين، ربنا يفرجها علينا بهالوضع آمين. بدنا نحكي إحنا في، يعني هي وصلتها تحديثات للحواجز إذا حدا معني أو حدا طالع خارجي. عندنا دير شرف مغلق، المربعة مغلق، شافي شمرون سالك، صرة سالك، عورتة سالك، 17 السارة في البادان سالك، بس هلأ كمان تحديث وصل إنه صرة حاليا سكر، يعني ما تبقى بس إنه سكر، وفي انتشار للمستوطنين في سهل عراق بورين فوق المربعة. أي حدا موجود هناك فديروا بالكم، انتبهوا يا جماعة الخير رجاء، يعني تفضل.
0: صباح الخير.
4: هلا، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
4: أول إشي حالنا مثل حال أول امبارح وأول ومن 4 سنين. من 4 سنين يا رائد استشهد القاضي ب 24/7 عبدوت صبح صالح العزيزي، هذول كان لهم 4 سنين مستشهدين، ومبارح استشهدوا شباب تل، هذول استشهدوا بشرف وبعزة وبكرامة صراحة.
1: صح،
4: يعني ما الحمد لله رب العالمين، يعني 24/7 يوم مميز، استشهد فيه قاضي واستشهد فيه إشي، يعني ناس محترمين ورافعين الراس. ومبارح اللي صار في نابلس، إنما الأمم الأخلاق وما بقي فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا صراحة ولا فيها.
0: نعم.
4: يعني إن صحيح في التوجيه، لكن بنظري وبنظر
0: بقطع الصوت
4: وأخلاق وسقطوا أخلاقيا، أنا هيك بنظري. إن شاء الله رب العالمين الناس تحس ببعد، والله يا رب يرحم الشهداء. شكرا
1: شكرا شكرا لك. شكرا. هو زي ما حكى ابو مصعب اللي بيعزل الواحد شوي باستشهاد الشباب الاربعه امبارح، انه عن جد ماتوا يعني ماتوا بشرف، ماتوا بعزه، ماتوا بكرامه صراحه، يعني قد ما الواحد يحكي ما بوصفهم. احنا كمان نسينا نحكي انه خلال الحدث امبارح انقتل ضابط وجندي بالجيش الاسرائيلي بعمليه بدناش نحكي عمليه، هي بالحدث تبع امبارح، بس احنا نسينا نحكي هذا الخبر. أبو العهد صباح الفل، حياتنا زي العمى. أبو فادي بيحكي صباح الفل يا أبو فادي. مبارح يوم حزين جدا من يوسف، كنت فاتح أشوف احتفالات الناس وشفنا اللي صار، وتفاجأت إنه في ناس عايشة حالة انفصام، كأن اللي بيصير ما بيعنيهم وعايشين بدولة تانية. الواحد مبارح مش عارف يبكي على غزة ولا يبكي على الضفة، وحسبي الله ونعم الوكيل. بس صباح الفل يا يوسف، تفضل يا رائد.
0: صباح الخير.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام يا قاسم.
5: الشهداء الفرج القريب الأسرى، الشفاء العاجل للجرحى، لا تعليق أي موضوع. الله يكون في عون الناس، ربي يهون على الجميع يا رب العالمين. وهيك كاس الناس الموجودة اللي فيش إشي بنعتب عليه اليوم، يعني كل مش عارف كيف بده يعبر شعور الإنسان، كل إنسان همه أكبر منه، وكل إنسان فكرة أكثر من فكرة التالي، والواحد زي ما بشوف الحالة يعني في احترام وفي محبة وفي تقدير. يعني هلا لما صارت حادثتين الشهداء الله يرحمهم، أنت دريت فيهم تقريبا 9 ساعات، يعني أنا دريت هيك بهذا الوقت. ممكن في بعض ناس مش دريان إنه في شهداء وشغلات زي هيك، وضع الناس لحالهم سكتوا لما قرأوا القرآن، برضه احترام للقرآن واحترام للشهداء واحترام للأسرى واحترام للوطنين الفلسطيني كله. يعني شهداء غزة عندك أكثر من 70,000 ولا 80,000، يعني الواحد يعني عاجز عن الحكي هذا كله، يعني المسؤولية ومحملها للمستوى السياسي الأكبر منه ومنك، يعني وين طالعين وين صافين ما حداش عارف.
1: الله يهونها وربنا يجيب اللي فيه خير. هاي المشكلة،
5: والله يرحم الجميع يا رب العالمين.
1: آمين آمين يا رب.
5: صباحكم.
1: صباح الفل، أهلا. نورة أبو زنت يسعد صباحكم. كان يوم فرح، وبنفس الوقت اللي ما بشعر مع الناس مش من الناس. الحمد لله بنتها نجحت بمعدل 76 أدبي، بس كانت الفرحة ناقصة من الوضع العام. ألف ألف مبارك يا نورة، وإن شاء الله تفرحي فيها يا رب. تمارة بتحكي لنا، مبارح قرأت منشور على الفيسبوك، واحدة كانت موجودة بالمستشفى ساعة ما وصلوا الشهداء والمصابين، وهي خارجة من المستشفى سمعت السيارات بزمروا جنب المستشفى. حكينا هذا، هاي الشهادة برضه نقلنا إياها مبارح عبد الله البحش، يعني إشي جدا معيب بصراحة. ضلت ماشية جنب قاعة أفراح، وهناك عاملين حفلة والصوت عالي، الله أعلم من صحة كلامها. أنا بأكد لك إياها لأنه مبارح زميلنا عبد الله كان موجود عند المستشفى ونقلنا يعني هذا الإشي مبارح، ففي منه مع الأسف يا تمارة. ضياء أبو البهاء يسعد صباحكم. يعني والله ما أنا عارف شو أحكي، هو نفرح ولا نحزن ولا شو؟ كل الناس بتطلع وبتحكي وبتنتقد. سؤالي واضح، يعني كل الناس بتنتقد، طب اللي كانوا فرحانين وبفقعوا من كوكب تاني مثلا؟ هو بيعرف ناس كانوا بنزلوا على الفيس عن التفقيع وعيب ومش عارف شو، وهم أول ناس كانوا يفقعوا. بس بده يحكي إشي واحد، اصلح حالك قبل ما تصلح غيرك، مع احترامي للجميع. وما بيحكي يعني على كل الناس، هو ما بيعمم، هو بيحكي عن فئة معينة. هاي كتير بتصير يا ضياء، يعني الناس اللي بتنهاك عن إشي مثلا بتلاقيها أول ناس بتعمله، هذا الإشي طبيعي. صحيح. موجود بكل مكان،
0: عنا السوشيال ميديا خلتنا هيك. شغل تنظيره بس،
1: تنظير هي هاي، فطبيعي الوضع يا ضياء. ليلى هريش صباح الخير، الله يرحم الشهداء آمين. رافع شاهين صباح الفل. تمارا بتحكي لنا بنت أختها جابت 98 بس ما قدرت تطلع عندها، بحكم يعني إنه أختها متوفية بمرض السرطان الله يرحمها من 9 سنين، كانت حابة تكون جنب بنت أختها يعني بهاي المناسبة، بس بسبب تسكير الحواجز للأسف ما قدرت إنها توصل، يعني عشان تحس إنه خالاتها معها وما تحس بفقد وتحس إنه الكل جنبها بهاي الفرحة، لأنها أجمل وأحلى فرحة إلها، بس للأسف شعب مكتوب عليه الحزن. بعين الله يا تمارا وألف مبروك، يعني معدل يرفع الراس. ندى جبر صباح الخير يا ندى، الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى، ومبارك لكل الناجحين، الله يبارك فيكي. اللي بده يفرح يفرح ببيته، نضال بحكي مش بالضرورة بالشوارع. بحكي لنا برام الله فزعوا يعني مبارح احتفالات، ما أنا بحكي لك يا بحكي لكم يعني إنه ممكن إحنا مبارح كنا ألطف إشي مبارح بالاحتفالات حسب ما أنا شفت باقي المحافظات،
0: ممكن لأنه برضو قريب الحدث على مدينة نابلس هذا.
1: ممكن حسوا نتفها، حسوا نتفها بس برا لا أوفر كان.
0: يعني بقية المدن
1: أوفر.
0: يعني خلاص قالك ما يعني شو ما كان بقية المدن يسيها بس علينا، يعني إحنا نقول في الوجع كنا مبارح، مناش نقول يعني في فئة كانت ما مش موجودة.
1: نعم.
0: عاملة أوفلاين.
1: عاملة أوفلاين صح. هيثم يسعد صباحك يا هيثم. مبارح مزبوط نشحوا بالتعليم بس للأسف الشديد سقطوا بالأخلاق، يعني الدم ما كان ناشف والناس بتغني بالشوارع وبترقص والله عيب. كمان البعض للأسف، أبو علي بيحكي ما من عمم نجح بالتوجيهي وسقطوا بالوطنية. نضال بيحكي لنا هيك تنويه صغير للي حابب يوصل لزعترة من جهة حوارة، تنطلقوا يعني بحكي لكم بعطيكم هيك طريق من حوارة باتجاه عنابوس، بعدين جماعين بجوار البوابة في طريق ترابي بوديك لبعد بوابة جماعين، من هناك بتقدر تروح لزعترة. الطريق الترابي مش ممهد، بحتاج يعني لسيارة مرتفعة عن الأرض وقادرة أنها تحمل أو تحمل وعورة الطريق والصدمات، عشان هيك توخوا الحذر وانتوا سايقين، واللي مش مضطر نرجع منحكي ما تخاطروش بحالكم، ما بتعرفوا بأي ثانية بدخلوا المستوطنين بهجوا. مبارح حجبوا على قرى نابلس، يعني صروا عريف مبارح أكلوها مبارح بهجوم المستوطنين، فالله يعود على أهالي مبارح اللي خسرت بيوتها، انحرقوا بيوتها انحرقوا سياراتها، يعني كانت في خسائر منيحة مبارح. إذن سؤالنا اليوم بيحكي عن مشاعركم أو شعوركم، كيف كانت يومكم، خلينا نحكي عن يومكم كيف كان مبارح، بما أنه كان في شهداء عندنا، كان في أحداث صعبة، بالمقابل بنفس الوقت كان عندنا نتائج التوجيهي، فحكوا لنا هيك كيف كان يومكم مبارح، كيف شو عملتوا، مشاعركم، هل كانت فرحة، هل مبسوطين، هل في حزن على اللي صار مبارح، على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

يونس غراز، صباح الخير يا يونس ولجميع المستمعين، اهلا وسهلا. كمان احنا نسينا نبارك لزميلنا سامر خويره، انه بنته امبارح سرى نجحت وجابت معدل 86.10 بالتوجيه الفرع العلمي. الف الف مبارك. وبنرجع نذكره بالحلبان، يعني انا ذكرته قبل شوي وامبارح برضه بعثنا له ذكرنا، ان شاء الله هيك بسمع وما يتاخرش علينا. سوسن بتحكي لنا فعلا برام الله فظعوا طول النهار، بس يعني زادوها بعد أذان المغرب. نابلس حست بالوضع بعد ساعة تقريبا. ربنا يهديك يا نابلس. شو أصيلة إنه رام الله هديهم تحكي لنا بعد المغرب، أما إحنا بعد الأذان اللي طلعوه مباشرة عندنا بعد ما استشهدوا الشباب. أم أحمد صباح الخير يا أم أحمد، صباح معطر برائحة دم الشهداء. بدها تحكي الوجع ما بيحس فيه إلا صاحبه. في ناس مبارح كانت الضمائر عندهم ميتة، الشهداء نالوا أحلى شهادة، شهادة العز والكرامة. الله يرحمهم يا إم أحمد ويسعد صباحك يا رب. قبل ما ننهي في هلأ خبر إنه يا رائد المستوطنين هجموا على بلدة جيت، بحسب يعني الهلال الأحمر إنه المستوطنين حاليا هجموا على بلدة جيت. فانتبهوا يا جماعة الخير، نعرفش المكان التاني مين رح يكون، ديروا بالكم، خذوا احتياطاتكم. وكمان بنفع قبل ما نختم إنه إحنا نوجه تحية كتير كبيرة لطواقم بلدية نابلس، مبارح ما قصروا صراحة، والهلال الأحمر، الإغاثة الطبية، كلهم كانوا على رأس عملهم من الصبح لحد بالليل، لحد ما تم دفن الشهداء. هم دفنوهم على الساعة 1

حياتنا يا رب، تكون حياتنا شوي أحلى، نعيشها على الأقل يعني بشوية كرامة، بشوية إنه يكون حياتنا طبيعية. شكرا لكم وعلى تواجدكم معنا اليوم، إن شاء الله بنشوفكم بكرة بحلقات جديدة ومواضيع جديدة مني أنا ورائد. إلى اللقاء.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الكلمة الحلوة.
1: الساعة الآن 11 صباحاً.
2: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب، رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروج.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
3: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: أخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.

0: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.
1: مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه لعبة؟
6: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
1: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
3: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
4: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
5: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
6: إنها الساعة 12 ظهرا.
7: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
8: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يترأى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هلقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8 راديو حياة.

0: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا.
2: وأول أوردر

0: فيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح، واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية، ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: الساعة الآن الواحدة ظهراً.
4: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع اللي كل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

وعيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي وعيون عند الناس

0: قال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مستقبلك بيبدأ بقرار والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية وإدارة الفنادق وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا الروضة.
2: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف 5 نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. 5 نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول 5 نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
3: الساعة الآن 2 مساء.
4: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
5: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
6: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يترأى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في غربة صغيرة اسمها المراجم، قريبة من قرية دوما جنوب نابلس، وعلى مشارف الأغوار الشمالية في ناس عايشين تحت حصار مش عسكري، حصار على السكن نفسه. الاحتلال من سنين طويلة حول المنطقة لممنوعات، ممنوع تبني، ممنوع ترمم، ممنوع حتى تعيش بشكل طبيعي. أي حيط جديد أو حتى أي تصليح لباب قديم بينهدم فوراً، بس أهل خربة المراجم ما سلموا. من أوائل التسعينات صاروا يواجهوا هالسياسات بالصمود، ما لقوا بيت آمن رجعوا للكهوف، صاروا يحفروا الصخر بأدوات بسيطة ويهيئوا المغر القديمة عشان تصير بيوت، بيت تحت الأرض بس في كرامة. لكن الاحتلال قرر يصعب اللعبة أكتر وأكتر، ما اكتفى بمنعهم يبنوا فوق الأرض بل منعهم حتى من حفر الكهوف وترميمها، وكأنهم يحاولوا يمسحوا وجودهم من الوجدان والخرائط، وصادروا مساحات واسعة من أراضيهم لينشئوا مستوطنات على ركام أحلامهم. الكهوف كانت ملجأ للعائلات ووجه تاني من وجوه التحدي، مش بس للحفاظ على الأرض بل للتأكيد إنهم أصحابها وما رح يتركوها مهما صار. خربة المراجم مش مجرد نقطة على الخريطة، هي قصة ناس قرروا يعيشوا حتى لو السقف كان حجر والحيطان من صمود. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.

0: تتعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026/2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة، وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: وأول

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الناجح يرفع إيده
2: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: إنها الثالثة مساء.
7: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
8: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
9: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
8: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
9: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
8: كيف بقدر أحصل عليه؟
9: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
10: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت شديد الحرارة في معظم المناطق ورح يترأي ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ورح يترأي انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
2: باب حاطي لهم، باب حاطي لهم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
0: حياة هواها نابلسي.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في خربة فلسطينية صغيرة اسمها يانون موجودة بين تلال نابلس كأنها لوحة مرسومة بالأخضر. هذا المكان رغم بساطته صار رمز لصمود أسطوري قدام واحدة من أشرس حملات الاستيطان. تعرف إنه خربة يانون تقريباً كانت رح تنمحي عن الوجود، مش بالحرب ولا بالقصف، بالحصار والتهديد المستمر من المستوطنين. الناس هناك كانوا يفيقوا على أصوات اعتداءات، نهب، ضرب وإرهاب يومي، لدرجة إنه سنة 2002 اضطر جميع سكانها يهربوا حرفياً كلهم، ما ضل غير شيخين كبار حلفوا ما يتركوا الأرض حتى لو ضلوا لحالهم. تعرف إنه العالم ما كان يعرف عن يانون إشي لحد مجموعة متضامنين أجانب وصحفيين قرروا يوثقوا قصتها، وبفضلهم صارت يانون صوت لقرى كتير بتتعرض لنفس المصير بس بالخفاء. رغم كل شيء أهل يانون رجعوا بعد كم شهر، قل قليل من العائلات رجعوا لبيوتها بإصرار مش طبيعي، وهم لليوم عايشين تحت التهديد بس رافضين ينهزموا. خربة يانون مش مجرد نقطة على الخريطة، هي قصة عناد فلسطيني بيحكي لو ضليت لحالي ما رح أترك الأرض. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بندورة حمراء صلبة، بندورة حمراء صلبة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة.

0: للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا، مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.
1: هادي نابلس أخي، هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: الناجح يرفع ايده.
0: وأخيرا طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا، حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
5: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
6: أول أوردر

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: الرابعة مساء.
3: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا، أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
4: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يترأى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: يا محمد.
1: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون.
2: مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا: حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس، شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
3: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية: 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
4: وأول أوردر

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
2: إنها الخامسة مساء الآن.
1: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
3: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت شديد الحرارة في معظم المناطق ورح يترأى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ورح يترأى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
4: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تعتبر الناصرة عاصمة الثقافة الفلسطينية، وتحمل أهمية جغرافية ودينية بارزة. تقع في الجليل الأدنى وتطل على سهل مرج بن عامر، مما جعلها نقطة استراتيجية عبر التاريخ.
1: ناصر الحقيقة قفزة كتير كبيرة ما قبل 48 وما بعد 48، لأنه أجوا عليها أولاً السكان القرى المحيطة هربوا، خصوصاً أهل صفوري اللي طلعوهم من قريتهم ومضلش منهم حدا. بخلال سنة من 47 من 48 ل 49 تقريباً تضاعف عدد سكان الناصر.

0: تعرف بأنها مسقط رأس مريم العذراء وموطن النبي عيسى، حيث تحتوي على 24 كنيسة، منها كنيسة البشارة التي تعتبر الأكبر في العالم العربي. تتميز الناصرة بتعايش المسلمين والمسيحيين.
1: طبعا هذه الكنيسة اللي تمت فيها حدث البشارة، وطبعا لأهمية هذا الحدث هي أهمية هاي الكنيسة اللي بنيت سنة 1677. طبعا احنا في داخل الكنيسة امام خلفنا مكان اللي بيصلوا. طبعا كنيسة البشارة الموجودة في الناصر هي مختلفة عن باقي الكنائس الموجودة في العالم، لأنها هي مزار، لأنها بهذا المحل صار حدث البشارة، بشارة السيدة مريم العذراء من قبل جبرائيل. وإسها في عنا القسم اللي تحت اللي هو المغارة اللي غاد موجود نبع الماء، وإن كانت تملي مريم العذراء الماء وتمت كل البشارة في هذيك المنطقة. احنا متوجهين للمغارة اللي فيها نبع الماء. القدسية عالمية، كل من كل أرجاء العالم بيجوا بزوروا، لأن هنا حدث البشارة. من هون كانت تيجي مريم العذراء تعبي الماء.
0: على الصعيد الاقتصادي كانت المدينة مركزا للتجارة والزراعة، مع ازدهار الصناعات الخفيفة مثل النجارة والحدادة وزراعة الزيتون، حيث كانت تنتج كميات كبيرة من الزيت. تعد الناصرة أيضا مركزا تعليميا مهما للقرى المجاورة، إذ بدأت بثلاث مدارس في أوائل القرن العشرين، وارتفع عددها بشكل ملحوظ لاحقا.
2: الجامع الأبيض هو وقف ذري لعائلة في مدينة الناصرة، هي لعائلة اسمها عائلة الفهوم، عمره يتجاوز أكثر من 254 عاما. بني من أول جوامع في المنطقة هنا في داخل فلسطين. الجامع الأبيض له تاريخ عميق، له تاريخ يؤدي إلى المحبة وإلى الأخوة الصادقة. وخطب الجامع الأبيض لا شك هنا لها ميزة خاصة، يتحدث يعني اليوم سيأتي عيد الميلاد للمسيح عيسى بن مريم، وكل سنة لنا في الجامع الأبيض خطبة خاصة عن ميلاد المسيح، كونه ابن مدينة الناصرة، كونه بشرى في مدينة الناصرة. سمي الجامع الأبيض ليس لأنه حجارة بيضاء كما يعني هناك كثير من الناس لا يعرفون ما معنى الجامع الأبيض. الجامع الأبيض وقتها كان هناك ظلم وظلام وسفك دماء وقتل، فبني الجامع الأبيض طبعا. فالجامع الأبيض هو يدل على النقاء، يدل على على على العراقة، يدل على على الصفاء والهناء. الجامع الأبيض كان هو المحكمة، كان هو البلدية، كان هو أي صلحة تكون في في في في المنطقة نعم يتم في الجامع الأبيض. هو الوحيد الجامع الأبيض في الناصرة الذي يستقبل من جميع أنحاء العالم.
0: ورغم الاحتلال الذي استمر 75 عاما، تبقى الناصرة رمزا للتاريخ والجمال الفلسطيني، محتفظة بتراثها الثقافي ودورها البارز في الهوية الفلسطينية.

إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول، للطلب 1700 250

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبيجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه. وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
3: نابلس مدينة الأصالة والتاريخ والحضارة، مدينة تستحق أن تتألق وأن تواصل كتابة قصص النجاح. واليوم نحتفي بإنجاز جديد يضاف إلى سجلها. فندق فيينا يحصل على تصنيف الخمس نجوم ليصبح أول فندق في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية ينال هذا التصنيف المرموق. خمس نجوم تعني معايير عالمية في الضيافة، راحة استثنائية، خدمات متكاملة، وتجربة إقامة ترتقي إلى أعلى مستويات الجودة. إنه إنجاز يعكس صورة نابلس المشرقة ويعزز مكانتها وجهة للأعمال والسياحة والضيافة الراقية. فندق فيينا أول خمس نجوم في نابلس وشمال الضفة الغربية، عنوان جديد للتميز وعنوان دائم للضيافة الراقية.
4: ألو وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
4: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه لعبة؟
8: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت شديد الحرارة في معظم المناطق، ورح يترأى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترأى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعاً. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
5: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
4: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
5: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
4: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا.

0: أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
1: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: ابنه على راديو حياة 100.8.
1: ماذا تعرف عن وحدة إيجوز؟ وحدة إيجوز هي فرقة خاصة من الكوماندوز الإسرائيلي، تأسست لأول مرة عام 1956، وحلت عدة مرات قبل أن يتم إعادة تشكيلها عام 1995 بهدف تعزيز القدرات العسكرية لمكافحة حزب الله على الحدود الشمالية لإسرائيل. وإيجوز هو اختصار لعبارة مكافحة حرب العصابات والحرب صغيرة النطاق، وتعتبر جزءاً من قوات النخبة في الجيش الإسرائيلي. تخضع جميع عناصر الوحدة لتدريب مكثف يستمر 16 شهراً، تليها شهرين من التدريب الإضافي مما يضمن جاهزيتهم لمهام معقدة. تخصصت الوحدة في خوض حرب العصابات وتنفيذ مهام استطلاع مع التركيز على القتال في التضاريس

المعقدة واحتراف التمويه. قبل عام 2000 كانت الوحدة تعمل بشكل أساسي في لبنان، لكن بعد الانسحاب الإسرائيلي انتقلت أنشطتها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، كما تضم الوحدة قسماً مختصاً في تطوير الحلول التكنولوجية للمشكلات الميدانية. تعرضت وحدة إيجوز لخسائر كبيرة خلال حرب تموز في يوليو 2006، حيث قتل 20 من أعضائها في مواجهات مع عناصر حزب الله.

0: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

إنها الثامنة مساءً.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.2.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. باسة على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: ألو وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
5: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية شاي الإمبرس الألماني جودة عالية خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة
1: بابا
2: نعم يا عبود
1: بس أنا شطور
2: أنت أشطر واحد
1: ليه لعبة
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب
1: دي من محل دكان حياة
2: يلا على دكان حياة
1: عنده ألعاب حلوة كتير
3: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة
4: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة جامعة نابلس مستقبل الشباب الفلسطيني
5: ناجح يرفع
0: أخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح ألف مبارك النجاح وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية للاستفسار والحجز 09-259-1414 حلويات السرايا نجاحكم فرحتنا حلويات السرايا نجاحكم فرحتنا
6: الو مرحبا الو خلص الرصيد
7: تيك لاكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم بنك فلسطين البنك الوطني الاول
8: تعرف انه على راديو حياه 100.8
3: أطلق على صلاح خلف الاسم الحركي أبو إياد وهو أحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وقائد الأجهزة الأمنية الخاصة لمنظمة التحرير الفلسطينية ولد عام 1933 في يافا لكن عائلته انتقلت إلى غزة قبل يوم من قيام إسرائيل حيث أكمل دراسته الثانوية

0: انتقل إلى مصر في عام 1951 لمتابعة دراسته العليا. حصل أبو إياد على ليسانس في التربية وعلم النفس من جامعة القاهرة، وبدأ نشاطه الوطني مبكراً، حيث انضم إلى العمل الطلابي بعد عودته إلى غزة كمدرس للفلسفة. اتجه نحو العمل السياسي العسكري في عام 1959. انتقل إلى الكويت وبدأ بتأسيس حركة فتح مع ياسر عرفات وخليل الوزير، وقدموا مبادئهم عبر مجلة فلسطيننا. برز اسمه بعد دمج حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، حيث شغل منصب عضو اللجنة المركزية ومفوض جهاز الأمن. تعرض لأكثر من محاولة اغتيال منذ عام 1970، وأصدر كتاب فلسطيني بلا هوية عام 1978، حيث نفى أي صلة له بمنظمة أيلول الأسود. يعتبر أبو إياد من أهم منظري الفكر الثوري في حركة فتح، وعرف بقدرته على صياغة الاستراتيجيات وبناء التحالفات. اغتيل في 14 من يناير عام 1991 في تونس، حيث اتهمت إسرائيل باغتياله، بينما اعتقد آخرون أن صدام حسين كان المحرض على ذلك بسبب نزاع سابق.
1: التاسعة مساءً الآن.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: هادي نابلس أخي، هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: بدي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياتي.

الستر وبيحل الشمس القمر وبيحل الليل السهر وانا مش قادر حللك في حب بقلبي انكسر في جرح وتاني

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: وأخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابه.

أسباب كل مصائر، نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن.
2: فعلاً هي قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: بابحث لهم كأنه بيت واحد كله أهل والدبكات بالشقارع.
0: حياة هواها نابلسي.

0: I'm serious.
1: سل الكلثوم عن أم قديرة. سلوه عن فن بذات السيرة. سل التاريخ والأيام. سل المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: أخيراً طلت النتيجة وارتفع الرأس بعد طول انتظار وسهر. فرحة التوجيه اليوم بدها تحلاية من السرايا لكل بيوتنا المليانة زغاريد وفرح. ألف مبارك النجاح، وجينا نصنع معكم طعم اللحظة بضيافة فاخرة بتليق بقلوبكم ومقام أهليكم. زورونا بفروعنا: حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس، شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز 09-259-1414. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا. حلويات السرايا، نجاحكم فرحتنا.
1: الساعة الآن 11 ليلاً.
0: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة.
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

ولا يوم بفرح فيك ولا لوم بنفسي حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لوم بنفسي حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لوم بنفسي حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك. يا حبيبي لو جيت لحبيبك.

بقلب طعني بهالقلب دابحني انت اللي كنت بيوم رابحني ان برضى سامحك يا وفي شي يوم لكريت الله لا يسامح.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة

0: يديك فاحترقت ظلما جناحات.
1: وخوف من الفراق
2: أحاطيك عيوني وجرك
1: يبعثر كلمات الرواية.
3: كنت بشتعلك وانا وانتهينا
1: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
4: راديو حياة هواها نابلسي.

0: صحرا.
1: لوين؟
0: خليكي هون، ما تروحي.
2: لا خلص بدي روح.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.